لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: يؤمنون
1: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون

في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواري

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويعلم ما في البر والبحر.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعات القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع

0: إذاعة القرآن الكريم نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير

0: الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم، أن يقولوا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس همًا المؤمن يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته، وعن عائشة رضي الله عنها

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس بركة أيسرهن مؤونة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأرجى آية في القرآن: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد قويدر، يتلو ما يتيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد قويدر، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأرض.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هي إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة، وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وردت كلمة أعوذ ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 17 مرة، جاءت بصيغة الفعل وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وبصيغة الاسم قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وارتبطت الاستعاذة في القرآن الكريم بالله تعالى وهو المستعاذ به. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كما ارتبطت بالشيطان المستعاذ منه: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وارتبطت الاستعاذة بالوقاية من الفتن والمعاصي والجهل. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدفع الظلم وشرور المخلوقات، وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وحذر القرآن الكريم من الاستعاذة بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتحمل الاستعاذة في القرآن الكريم دلالات عديدة، منها العقائدية والنفسية والسلوكية، وثمة لطائف بلاغية ترشدنا إلى قيمة الاستعاذة في ضبط حركة الإنسان وتحصينه وحمايته من الاضطراب والخوف والوسوسة. فالله تعالى أمرنا بالاستعاذة كتشريع وتشخيص للمرض وعلاجه في آن معا. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كما أمرنا تعالى بالاستعاذة للسيطرة على النفس عند الغضب: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويرتبط سياق الاستعاذة في القرآن الكريم بأسماء الله تعالى لحكم ومعان عديدة، يقترن بسم الله في المواقع التي تتطلب الحماية الشاملة من أمر عظيم. قال: معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. وتقترن باسم الرب عند طلب التدبير: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وباسم الرحمن عند طلب اللطف: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كما يقترن باسم العليم عند نزغ الشيطان، وبالسميع البصير عند مكر أهل الكبر. وتمثل الاستعاذة بالله تعالى منظومة متكاملة تعكس رؤية الدين للكون.

0: والحياة والإنسان. فالمؤمن حين يستعيذ بالله يلتجئ إلى الخالق المسيطر ليحميه من المخلوق العاجز، والشر الذي يستعيذ منه يقابله خير كبير. الإنسان يستعيذ بالله الذي هو الخير المطلق من شرور مخلوقاته التي تمثل الشر نسبي. وفي الاستعاذة تحرر من الأوهام والمخاوف، وتحقيق للعبودية والاعتراف بالافتقار الدائم إلى الله عز وجل. كما أن الاستعاذة استدعاء سريع من قبل الإنسان للرقابة الإلهية لكي يقطع على نفسه الوقوع في الخطأ. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. نتساءل: ما معنى الاستعاذة وما دلالاتها؟ ولماذا وردت على لسان الأنبياء بصيغة أعوذ، بينما جاءت صيغة فاستعذ كأمر إلهي للنبي محمد وأمته من بعده؟ كيف نستعيذ بالله وممن نستعيذ؟ هل هنالك فقه للاستعاذة؟ ما أهمية الاستعاذة في تطهير النفس وتحصينها ومعالجة القلق الوجودي؟ لماذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا مرة ثانية في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع قلما يستعرض في فكرنا وفقهنا الإسلامي. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من شرورنا، ونستعيذ بالله من شر الخلق، ونستعيذ بالله مما يطرأ أو يواجه حياتنا من أزمات. أهلا بكم وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
0: حياك الله يا دكتور.
1: بارك فيك على هذا الموضوع المهم المغفول عنه، يعني كما أشرت.
0: ولماذا نغفل عنه يا دكتور؟ يعني نترك كل المواضيع، لكن في كل لحظة عندما نقرأ القرآن نستعيذ بالله، عندما نصلي ونقرأ الفاتحة نستعيذ بالله، عندما نرى شرا نستعيذ بالله. فلماذا أغفلنا هذا الموضوع؟ هل المسألة مسألة يعني تحصيل حاصل أننا نقول ذلك باللسان ولا نعيه في عمقه الديني والفكري؟
1: هو كما قلت، يعني الحقيقة موضوع الاستعادة موضوع يظن كثير من الناس أنه يسير جدا، ولذلك لا يطرق كثيرا، وإن كان في الفترة الأخيرة الحمد لله أن هذا الموضوع صار يطرق.
0: الحمد لله.
1: الاستعادة يعني التجاء، يعني لما أقول أعوذ بالله ألتجئ إليه، أعتصم به، أحتمي به، ألتصق بجنابي الله سبحانه وتعالى. السبب أن الإنسان فيه فقر ذاتي ولا يدري ما حوله مما لا يراه أو مما يراه، يعني لا يدري ما الذي سيكون، ولذلك تأتي الاستعاذة بالله لأنه الملجأ إلى الإنسان من كل ما يحيط به من أخطار فيستغني به. فالإنسان فيه ضغط فقر ذاتي، وهذا الفقر الذاتي لابد أن يستند إلى الكمال الذاتي، كمال الله عز وجل. يعني إذا نحن نظرنا إلى هذه المسألة ومشكلتها من قديم، يعني منذ أن أخبرنا الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن عن ما حصل لأبينا آدم، وهو من هو في مكانته وعقله وما علمه ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الشيطان استطاع أن يغويه

0: ويغريه. إذن هذا الإنسان الآدمي المركب تركيبة في اجتماع أمور كثيرة، يعني فيه الجسد، فيه الروح، فيه النفس المركبة منهما، كذلك في خلق الإنسان ضعف معين. ولذلك كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان حينما كان آدم في حالة التشكيل والصلصال نفخ فيه، قال إذن هو يضعف أماني. يعني هذه كما تذكر إنسان فيه هوى، فيه شهوة لأجل أن يقدر على جلب المنافع لنفسه، ولولا ذلك لما قام إنسان على شيء مما يعني يريده. وكذلك وضع الله عز وجل في تركيبته الغضب حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه، أي أعطاه عقلا ليضبط هذه الطبائع التي في الإنسان حتى يعرف كيف يجيء بما ينفعه وبما هو عادل وبما هو نافع له في حياته وبعد مماته. خاصة إن يعني حينما ننظر أن الإنسان أكثر شيء يلعب به هواه، ميله، ما يحبه، ما يميل إليه. والله عز وجل جعل مجامع الهوى كما ذكرها في آية، في قوله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن ننظر إحنا كل حياة الإنسان تمر بهذه المراحل.
1: صحيح.
0: الإنسان في صغري بحب اللعب، ثم بعد ذلك يحب اللهو، ثم بعد ذلك في حال لما يصير مراهق يصير يتزين وما يكبر يتفاخر، وهكذا في الأموال والأولاد تفاخر وتكاثر. لذلك هذه مسألة مما أخبرنا الله عز وجل عنها في كما في سورة آل عمران، هذه يعني الأمور التي يدخل منها الشيطان، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن هذه حذرنا منها، الإنسان أمام هذه ضعيف، ولذلك لابد من الحذر الشديد في هذا العدو الذي حينما أنزل الله عز وجل آدم وأحبطه إلى الأرض قال أمره قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه هو عدو، اتخذوا. حينما تتخذ عدوا ينبغي أن تكون في غاية التيقن أمام هذا العدو. ولذلك كان الأنبياء والرسل يعرفون ما أصاب أباهم آدم وكيف أنه أخرجه بهذا الذنب، لذلك ويعرفون مقام الرب سبحانه وتعالى، فلذلك كان هذا يعني في بؤرة الاتخاذ لعداوة الشيطان، فاتخذوه عدوا، ولكن استعاذوا بالله ليعينهم عليه، لأن الشيطان له طرق كثيرة جدا يؤوي بها ابن آدم، يأتيه مما يهوى ومما لا يهوى. لكن حذرنا وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه حلو الشأن لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم في حالكم ومآلكم والفحشاء وأن تقولوا على الله يعني ما لا تعلم. لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة في حياة الإنسان، يعني لما هو عنده خطوات كثيرة والشيطان يأتي الإنسان، وكما جاء في سورة الناس في آخر سورة ختم بها القرآن لأجل أن نتنبه أن خاتمة هذا الأمر ينبغي أن تكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في حياة الإنسان. ولذلك كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا يمكن حتى لو أمرك بطاعة يأتي لأجل أن يضيع عليك ما هو أعلى منها. والله عز وجل قال ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدة، ضلالا مبينة، يعني هذا لا يمكن أن ينفع

0: لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة إنه ما فعل أسيرك البارحة ثلاثة أيام، قال له فيما بعد لما علم قال صدقك وهو كذوب، يعني في هذه صدق وهو إيش كذوب. لذلك لما يكون الشيطان عدو اتخذوه. اليوم نحن حقيقة ضربنا يعني معاهدة سلام مع الشيطان حقيقة
1: في تطبيع
0: والله في معاهدة سلام مع الشيطان، يعني إشكال كبير. يعني وصل الآن الحال، لاحظ من هذا إلى أن صارت عبادة الشيطان شيء معهود وغير ذلك، والله حذرنا منه. ها يعني وألا تعبد الشيطان إنه لك عدو مبين، يعني لذلك أنا ما عاد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ها إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان موجودة يعني وقائمة على فلسفة تقول الله عز وجل مراده يعني بالنسبة للمراد قال مين اللي ينافذ مراده في الأرض أكثر، قالوا مراد الشيطان، إذن قالوا نعبده. فلذلك هذه يعني مسألة يعني غريبة عجيبة. الآن يقول لك لا خلاص اعبد، وهذا يفعله كثيرون اليوم، يقول لك أنا كان مع الشيطان. شوف أنت الآن كيف عبادة الشيطان يفعلون، ولهم أدبياتهم ولهم تنظيماتهم ولهم عبادة الشيطان واضحة وراء الشمس.
1: لكن هنا يا دكتور عبد الرزاق بتكون في إشكالية، يعني إشكالية بالفهم وإشكالية بالاستبصار وإشكالية بالدعوة، دعوة الناس وتوضيح الحقائق وتبين، وهذه مسؤولية أعتقد تقع على عاتق العلماء اليوم.
0: لا شك أنها مسؤولية عظيمة جدا، ونحن لابد أن ننتبه إلى الأبواب التي يدخل منها الشيطان للإنسان خاصة المسلم، خاصة إحنا بهمنا المسلم الآن، أما الكافر فالأمر فيه شديد يعني. لكن الشيطان أقسم لله تعالى أن يقعد على صراطه المستقيم وليس على الصراط المعوج، خلاص المعوج أصحابه حبايبه، إذا قال فبعزتك لأغوينهم
1: أجمعين
0: إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظ قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص من داوم على الإخلاص وأراده الله لثباته على الإخلاص، والمخلص من أراد الله عز وجل بعمله. لما داوم على ذلك صار مخلصا، أي ممن يريده الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يريدهم الله قال الشيطان أنا ما بقدر أقعد، ناس أنت تريدهم أنا لا أقعد على هذا ولا أقدر. ولذلك لما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اللي هي أوامره كما ذكرنا قبل قليل في الآيات، إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو مخلص، ولذلك لاحظ لإخلاصه ودوام إخلاصه. لما عرض امرأة العزيز عليه قال استعصم يعني التجا إلى الله، يعني ولذلك قال الله قال هو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك يعني هذا يوسف عليه السلام في حاله استعصم، فلما اعتصم بالله وقاه الله عز وجل كل ما يترتب على ذلك، ولذلك صرف عنه السوء فيما يسوء في حاله ومال والفحشاء التي صرفت في الموقف الأول. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف المداخل، يعني الإنسان ما بيقدر يعني إنه يعتصم من الشيطان إلا وقد عرف مداخله إليه. ولذلك لاحظ العلماء اجتهدوا في هذا لما بين في تلبيس إبليس، وابن غانم لما كتب في تفليس العز بن عبد السلام لما كتب في تفليس إبليس وغيرهم عن مصائد الشيطان، يعني هذه كثيرة جدا. لكن كما قال أهل العلم إنه الشيطان لا يزال بابن آدم حتى ينال من شيئا من هذه الأمور اللي هي العظمى الأبواب الكبرى، قالوا إما الكفر أو الشرك، ما قدرش عليه بالكفر الصريح يوقعه في الشرك سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. يعني إذا ما قدر عليه بالشرك الأكبر وين بودي؟ إلى الرياء. فلذلك طيب لو كان أخلص يجتهدوا عليه في أنه إذا عمل أمرا مخلصا فإنه يجتهد أن يتحدث به ليخرجه من السر إلى العلن ثم إلى

0: كان يفسدوا عليه. لذلك لاحظ جاء في القرآن من جاء بالحسنة، ليه؟ لأنه عملها وحافظ عليها حتى جاء بها إلى ربه سبحانه وتعالى، من أن يفسدها الشيطان، لأنه إذا ممكن يعملها ويخرب عليه تصير هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. إذن ما بدل عليه في الشرك أو الكفر أصغر أو أكبر يذهب إليه إلى البدعة لإحداث أمر، ليش؟ حتى يعني يقول له هذا يزيد في الأمر، كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين ولم يكمله الرب سبحانه وتعالى ولم يأتي بالهدي الكامل. لذلك الله عز وجل جعل النبي أسوة حسنة، ومن هنا يأتي عليه من هذا الباب. ليه؟ لأنه باب للتعبد بزيد عليه، بيفتح له أبواب وهو لا يدري. ثم إذا ما قدر عليه بعد ذلك من كبائر الذنوب يأتيه إلى صغائرها. الكبائر ما في مجال، لكن شوف اليوم كيف الناس يعني ينفلتون في أمور كثيرة، يأتي إليه من الصغار ثم يأتي في هذا الباب، في باب الصغائر يقول له الأمر معفو عنه، يعني يكفرها ترك الكبائر ويكفرها كذا، فيستسهل الأمر ويستروح ولا يدري ما الذي يجتمع عليه.
1: ولماذا يحدث كل هذا يا دكتور؟ يعني لماذا يعيش الإنسان في هذا الصراع؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ يعني الشيطان يحاصره من كل اتجاه، يتربص به في كل وقت، يحاول أن يغويه في أي لحظة، والإنسان المسلم يقول في كل لحظة أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله.
0: إلى الشيطان من طبيعته المتابعة الحسيسة. الإنسان حين متى يأتي الإنسان من الغفلة، واضح؟ يعني يأتي من باب الغفلة، حينما يغفل، حينما يغضب، حينما يعني يضعف، فيأتي من جانب هو يعرف ما عنده. لذلك كما قالوا يعني ينظر إلى الإنسان.
1: ألا يشكل ذلك يعني حافز للإنسان لكي يصحو إذا سهى أو إذا غفل؟
0: أيوة،
1: أنه يهاجم كما يهاجم المرض الإنسان، عندما يهاجم المرض يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الراحة.
0: ربنا سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
1: فاستعذ
0: بالله إنه سميع عليم، سميع لقولك، عليم بحالك وبما أنت فيه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مبصرون.
1: تمام،
0: هنا المسألة إنه ما يسترسل الإنسان ويعاني أو يظن بنفسه أنه أقوى منه. لا، إذا كان الأنبياء والرسل استعاذوا بالله، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت في أول الحلقة، هذا تعليم لنا. نعم،
1: قال للنبي ولنا استعذ بالله، والأنبياء قالوا نعوذ بالله أو أعوذ بالله،
0: لأنهم كلهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو مكانة ومنزلة ورتبة عند الرب سبحانه وتعالى وخشوعا في صلاته وإقبالا عليه، يوم ما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأخذ بشيء، فسأل قال هذا الشيطان أراد أن يخترق علي صلاتي ويحرقه، يعني معه نار بده يحرقه، فأمسك به حتى يعني قبض، يعني خنقه حتى وجد برد لساني على يده. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، ولا كان ربطته في سارية من سواري هذا المسجد يطيف به غلمان المدينة. لاحظ إذا كان يريد أن يحترط على النبي صلاته أقرب ما يكون عبد هو في هذه الصلاة اللي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين من ثقله عليه. طيب، ثم إذا أقيمت الصلاة جاء يخطر بين الصفوف، قال يقول لك أذكر كذا أذكر كذا ما لم تذكر من قبل. لذلك إذا جاءت الخواطر هذه تردها، ومن هنا إذا صلى الإنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني غفر له متقدم ذنبه. ليه؟ لو جاء خاطر

0: دفعه يبقى في السليم، لكن متى يضعف؟ حينما يسترسل. ذاك الصحابي رضي الله عنه يصلي في حائطه ذو الثاني ومقبل على صلاته، جاء وشغله عصفور نشب في النخل، اخترط عليه صلاته، قال فلم أدري كم أصلي كم صليت، فتصدق ببستاني. هذا ما برجع له من هذا الباب، برجع له باب ثاني. إذا الإنسان بعد أن يعني يستغفل الشيطان الإنسان عمل عملا هو فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعداوة له، لا خلاص يقفل الباب يفتح الباب ثاني. ولذلك من طبيعة الشيطان أنه يلازم، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن الشيطان يعني كل يوم في الصباح ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه وبعوثه، فيأتيه الرجل يقول ما زلت به حتى طلق والد الله يسبرت بالسبر، ما زلت به حق حتى طلق امرأته. يقول له أنت ليه يترتب عليها تمزق أسر ومشاكل وقيل وقال وأشياء لا أول لها ولا آخر. يقول له أنت يلبسه الشيطان، فيلبسه عفوا التاج. ولذلك أمرنا ألا نكون أول، لاحظ لأوارنا ألا نكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته، يعني هذه معركة في السوق لأنها محل الشياطين وفيها اللغو وفيها وفيها وفيها، قال وينصب رايته، يعني أنه ماذا من ينصب الراية إلا من انتصر. هكذا، ولذلك العلاقة بين الإنسان وبين الشيطان هي علاقة عداوة وحرب. لاحظ
1: من ينتصر، من ينتصر فيه هو الذي ينجو،
0: لاحظ علاقة حرب.
1: نعم.
0: وإذا فهمنا أن علاقة حرب لازم نكون دائما مستعدين لهذا الحال.
1: طب كيف نستعيذ إذن؟ يعني أي. هي مجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
0: لا لا لا لا، التنبه لهذا. لاحظ لما بقول جاء إنه النظرة يعني إلى الحرام سهم من سهام إسرائيل، سهم من آلات الحرب ولا مش من آلاته؟
1: نعم.
0: من آلاته.
1: طبعا.
0: لما قال قبل قليل قلنا الحديث وينصب رايته، إذا طيب الله عز وجل قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرور.
0: لاحظ رجالة وخيالة، إذا نزل قتال لاحظ قال أيضا في هذا،
1: يعني إحنا في معركة،
0: معركة لا شك. القرآن والسنة بينا غاية البيان هذه المعركة. لما في حديث الحارث الأشعري إنه الإنسان يعني بينه وبين الشيطان ما إذا ذكر الله، إنما إذا كان في ذكر الله فهو في حسن الحصين، يعني لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به حتى نحسن أنفسنا منه، لأن المعركة فيها من الذي أعاذه الله من الشيطان؟ أي سورة يعني لعمار رضي الله عنه، ليش أجاره الله من الشيطان؟ لضعفه، أمه وأبوه قتلوا أمامه وكذا وكذا فأجاره الله منه. طيب إحنا من يجيرنا؟ علينا بالكسب أن نتحصل. لاحظ لما يأتي الشيطان إلى الإنسان فيأتي من كل الأنواع، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. لاحظ معركة التي بيننا بشر اخترط. لاحظ قال النبي قبل كما في الحديث قبل قليل اخترط علي صلاتي، يعني يريد أن يشغله عن صلاتي. هذه معركة، اللي عنده عدو ما بينام وهو مستيقظ، يعني عدو مستيقظ غاية التيقظ.
1: طب
0: وانت نائم.
1: طب المسألة تحتاج إلى شقين في موضوع يعني الاستعادة. أولا التحصين، أنه يعني نحاول أنه على الأقل نكون محصنين من الوقوع في الخطأ ومن الاستجابة والمسألة الثانية تتعلق بالعلاج، أنه أحيانا يقع في الخطأ. أين هنا تتداخل الاستعادة يا دكتور عبد الرزاق؟
0: الآن الاستعادة ابتداء أنت تطلب اللجوء إلى الله في كل الأحوال، هاي واحد.
1: نعم.
0: وأيضا كما قلنا تتنبه للأبواب التي يدخل منها، يعني أبواب كلها التي يدخل منها، أبوابه كثيرة جدا يدخل علينا منها الشيطان فيفسد علينا حياتنا. هذه يعني

0: لأنه هناك أسباب كثيرة يعتصم بها الإنسان من الشيطان.
1: يعني وإحنا بنحكي الآن، يعني خليني يعني أخذ ما يحدث بيننا، يعني أنا وحضرتك اليوم كحالة، هل يمكن الشيطان أن يدخل الآن بيننا؟ يعني يدخل إلى إلي أو يدخل إليك يقول لك؟
0: نعم. متى يدخل؟
1: نعم.
0: أخطر إشي يفعل الشيطان في الإنسان المداخل الخطيرة. يعني حينما يسيء الإنسان الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه، هذا أكبر مدخل.
1: أحسنت.
0: هذا الآن باب يا لطيف كم يدخل منه على المسلمين. يعني أنا بزكي نفسي بزكي غيري، يا سلام.
1: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
0: يوم الحساب هاي واحد. الآن التزيد والتزين والإسراف هذا كله باب الشيطان الأكبر، ولذلك بتلاقي الإنسان بدخل عليه من هذا الباب. طيب الغفلة عن الذكر بيفتح له أبواب مشرعة.
1: صحيح.
0: هذا تكلف ما لا يعني. إيش يعني؟ من حسن الإسلام ترك ما لا يعني. ما الذي قاله العلماء أهل البصيرة والبصر في ما لا يعني؟ قالوا ما يعنيه سلامة دينه وآخرته. طيب ما لا يعني؟ ما لا يضره في آخرته ولا في دينه.
1: بس
0: الآن الناس مشغولون بماذا؟
1: مشغولين بما لا يعنيهم. والله نقصتك في كل ما لا يعنيهم.
0: ولذلك قالوا كل المعاصي أصلها من الشهوة، وهذه يرجى غفران. أنا الإنسان بشر بغطأه، لكن المعاصي اللي أصلها الكبر كما ذكرت هذه لا يرجى غفرانها. لاحظ؟
1: صحيح.
0: هذه يعني أكبر مشكلة يقع فيها الإنسان. إذا لابد من الاستعاذة بالله عز وجل منها. ومن هنا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عند كل شيء، عندما التسمية والاستعاذة سنتين اللي ما بتفارقين. التسمية إذا كان عند قراءة القرآن بدنا نستعيذ. لاحظ لما؟ لأن الشيطان سيأتي.
1: حتى وأنت في قمة الطاعة.
0: طب هو أقسم لا يقعدن له صراطه المستقيم.
1: على الصراط المستقيم. نعم.
0: ما بقعدش على الصراط
1: يعني فروح أشلى واحد غرقان بالغلط وغرقان هذا لا يعني مش صيده يعني.
0: هذا حبيبه. ليش نقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ يحضر الإنسان. يقولوا الإمام حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعني الآخر. يقولوا الإمام أحمد رحمه الله حين جاءته الوفاة في آخر نزعه كانوا يقولون عنده لا إله إلا الله لا إله، وهو يقول لا لا لا. استغربوا، فيقول تراءى له الشيطان يقول له فتني يا أحمد. يقول لا ما زال في الروح، بده يخرب عليه في آخر لحظة.
1: في آخر لحظة لا يتركه.
0: ما هو هذا هو المداومة إلى الأخير. أخذ حاجته إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
1: صحيح صحيح. يتبرأ.
0: قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يعني هناك قصة بيجيبوها رمزية، القصة رمزية نفهمها. بيقول إنه قال الشيطان عرض للشافعي، طبعا هو يقول إنه الشيطان يخاف من العلم وأهل العلم ولا يخاف من العباد، لأنه العباد بيفتنوا وهم لا يدرون كما قيل. يعني قال لأتباعي إحنا بنخاف من العالم ما بنخاف من العابد. من لما جاء إلى واحد وقال له هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟
1: طبعا
0: كذا يعني.
1: والله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الجهل. الإنسان يستعيذ من الجهل.
0: نعم. لذلك بيقول له الشافعي، هو بيقول له، قال له طيب أنا بدي أسألك سؤال، ما قولك في من خلقني كما أختار واستعملني فيما أختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، عدل في ذلك أم يعني هو عدل أم جار؟ قال له الشافعي نظر.

0: وتريث قليلا، ثم قال له: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أن فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريده هو فلا يسأل عما يفعل، فاضمحل. وقال له: والله يا شافعي، لقد أخرجت المسألة هذه 70,000 عابد
1: يا
0: من ديوان العبودية.
1: يا سلام، شوف الحجة القوية.
0: ليش الآن عند الناس شبهات أخرجتهم من دينهم وهم لا يدرون، ولذلك أصبحوا ساخطين على الله سبحانه وتعالى؟
1: صحيح، للأسف.
0: غريب أنه ساخط ولا يأتي شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله رضا، سخط فله سخط. يعني شيء عجيب. وكم من قالوا من أعظم أبواب الشيطان الحرص والحسد. الحرص خرب على أبينا آدم، والحسد خرب على
1: إبليس. صحيح. بارك الله فيك يا دكتور، بارك وجزاك الله كل خير. دائما نسعد بسماع صوتك وسماع هذه الدرر التي تفيض بها دائما. الله يجزيك كل خير وبارك فيك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك يا سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات وكل الاحترام والتقدير لك سيدي، الله يبارك فيكم يا ربي.
1: لماذا نبدأ صلاتنا بالاستعاذة، وقراءتنا للقرآن الكريم بالاستعاذة، وحياتنا كلها نبدأها بالاستعاذة؟ لماذا؟ هل هي بمثابة إقفال الباب لحماية أنفسنا وتحصينها من الوقوع في الخطأ؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فإنني أرحب بالمستمعين الكرام في هذه السويعة وهذا البرنامج الطيب، وكذلك لا يفوتني أن أرحب بضيفنا الذي غادرنا، أستاذنا وشيخنا ودكتورنا الدكتور عبد الرزاق، ولكم كل المودة والاحترام والتقدير.
1: الله يحييك، يا مرحبا
2: الأستاذ
1: بك
2: الأستاذ الذي تتيح لنا مثل هذه الفرص الطيبة، نطل على المستمعين من ناحية، ثم انتقاؤك وما زلت أكررها، انتقاؤك للمواضيع التي هي عبارة عن، دعني أقول، هي ربوة علم نطل عليها.
1: الله يسلمك يا
2: رب. نتذاكر فيها، نعم، ندلي بها بما يفتح الله عز وجل علينا بها، نعم، ولكنها مهمة بأعلى درجات الأهمية، والله تبارك وتعالى يجعل مثل هذه الحلقات ومثل هذه المواضيع مانعة جامعة طيبة تثري الثقافة لدى المستمعين وتزيدنا أجرا ومثوبة. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. الله يجزيك كل خير، وإن شاء الله كل كلمة تكون في ميزان حسناتك يا دكتور.
2: اللهم آمين. حينما استخلفنا الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وكانت إحدى حلقاتك فيما مضى عن الاستخلاف في الأرض، واستخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الله أعلم بنا من أنفسنا، والله تبارك وتعالى يتولانا ويرشدنا ويهدينا، وأرسل إلينا الأنبياء، منهم خاتمة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب، منها هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم، ليسوقنا كل ذلك، ليسوقنا أي عموم المؤمنين وعموم الذين رضوا بالإسلام دينا بعد أن رضوا بالرب سبحانه وتعالى إلها وربا وخالقا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يسوقنا ذلك كله بيسر وسهولة وقرب وبكل معاني الأريحية إلى باب الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، والصلاة في مضمونها أصلا هي عبارة عن شرف عظيم يؤتاه العبد الفقير إلى الله عز وجل، فيقف بين يدي مولاه. هذه النعمة العظيمة هناك في هذا الاختبار في هذه الدنيا عدو.

0: لنا. عدو لنا يضع أمامنا كل العقبات الممكنة لمنعنا من الصلاة، والدليل على ذلك أنك لو سألت بعض المسلمين الذين يقصرون في الصلاة لماذا تقصر في الصلاة، سيقول لك كثيرا من الدوافع التي تمنعه من الصلاة وكلها وهمية، وكلها وهمية. العمل كلنا نعمل، الواجبات كلنا علينا واجبات، كل ذلك موجود في حياة كل واحد منا، لكن هذا تضاخمت وتعالت أمامه هذه العقبات حتى أصبحت سدا منيعا فلا يقوم يصلي، وهذا بكل شوق ومحبة قام فصلى. الفرق بين هذا وهذا توفيق المولى. توفيق المولى يؤتاه العبد من عدة أبواب واسعة، من هذه الأبواب الواسعة الدعاء والرضا، من هذه الأبواب الواسعة الاستعاذة. الاستعاذة
1: باب
0: الاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن حزبه، ومن كل المعيقات التي يضعها الوهمية الشيطان الرجيم يضعها أمامنا تأتي الاستعاذة. فمن أجل ذلك إذا تأملنا بكل طاعاتنا وعباداتنا الصغيرة وليس منها صغير والكبير منها، سنجد أن لكل ذلك حكمة. فحينما نبدأ بصلاتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو بأي صيغة أخرى، نبدأ صلاتنا نبدأها بالاستعاذة. لماذا؟ لأنه قبيل قليل كان هناك مانع يمنعني، اجلس قليلا أمامك ساعتين لسه حتى أذن العصر، لو أنك أكملت الذي بيدك، هذا فضلا عن أمور خطيرة جدا ألا وهي الشبهات والشكوك وبعض الصفات، أعوذ بالله من الصفات الشيطانية، بعض الصفات الشيطانية التي قد تتلبس بذلك العبد مما استلزم ومن حكمة ربنا أنه يسر لنا وهدانا أن نبدأ أول ما نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
1: بدي أسأل الدكتور محمد،
0: تفضل.
1: يعني قلنا نقول عندما نبدأ الصلاة وعندما نبدأ كثير من حتى مشوار لما بنطلع نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما نشوف شيء ما بنحبه نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال دائما بنسأله وأنا بسأله لنفسي، كيف تتحول هذه الكلمة التي نقولها إلى فعل حقيقي حركي في حياة الإنسان؟ هل يحتاج الإنسان إلى مهارات ينمي مهاراته علشان يتحول هذا الكلام اللي بنحكيه مرسلا إلى فعل حقيقي يتغلغل داخل النفس ويؤثر فيها ويغيرها؟ ما هي هذه المهارات؟
0: نعم، بارك الله فيك. هناك مقولة رويت عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه حينما قال وحق لمكثر الطرق أن يفتح له الباب. هذا باب عظيم، باب عظيم. لنرجع إلى ما قبل سنوات طويلة في عمق التاريخ، هناك أدبيات في حياة الملوك، أدبيات في حياة الملوك، ويعرفها كل من زادت ثقافته وقرأ في هذا الجانب. الملوك من عادتهم كانوا إذا جاءهم إنسان مسافر من مكان بعيد ومثلا مضى شهر وهو في الطريق وهذا الإنسان عزيز يعني يفتح له للدخول إلى الملك، كان الملك عنده وما زال حتى يومنا هذا في أدبيات الملوك عندهم صالة استقبال،
1: صحيح،
0: ينزل فيها الضيف أحيانا شهر كامل.
1: نعم.
0: على باب الملك شهر كامل حتى يهيئ له الاستقبال على قدره، وحتى بحيث أنه الرسل الذين يحملون الرسائل يفتح لهم في أول دقيقة.
1: نعم.
0: يفتح لهم في أول دقيقة، يسلم الملك الرسالة ويرجع.
1: صحيح.
0: أما إذا كان الذي يدخل على الملك عزيز، الآن هناك صالة استقبال وإلى آخره،
1: بروتوكولات.
0: هذه نفسها ولله المثل الأعلى،
1: ملك الملوك.
0: الله تبارك وتعالى حينما يريد أن يقرب عبدا منه، أما رأينا إرهاصات النبوة لسيدنا وحبيبنا ومولانا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرهاصات النبوة أخذت منه فترة طويلة.
1: الله يفتح عليك، والله إنك فتحت علينا باب.

0: فعلا لا نياس، يعني ما نقولش انه والله بنقول اعوذ بالله ولا يتحقق شيء، مره عن مره هذه المهاره تتكرر.
1: اي نعم. الان هب اننا لو اننا انا مثلا عمري 20 سنه وتعلمت ان الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم تمنع عني كذا وتمنع عني كذا وتمنع عني كذا،
0: حصني. نعم.
1: بعد قليل الان حصلتني من كل شيء.
0: صحيح،
1: حصلتني من كل شيء. اين سيكون الاختبار على سن 21؟
0: قلت بالعشرين، يعني انت وربما قبل ذلك،
1: وربما قبل
0: وكأنك
1: ذلك.
0: تشير الى موضوع التربيه هنا،
1: اقول ان واحد
0: الرب ابنانا. نعم
1: نعم. فبالتالي مسألة أن أستعيذ بالله، أن أدعو الله عز وجل، كلها أبواب خير، أبواب خير.
0: صح.
1: الله تبارك.
0: صح.
1: وتعالى العبد لا يعرف مقدار ما تجتال الشياطين به بني آدم. فالاستعاذة تمنع كثيرا مما يخطط له إبليس. إبليس الشيطان في عالم الغيب، في عالم الغيب. فنحن حينما نستعيذ بالله عز وجل الذي علمنا الاستعاذة، لو كانت وحاشا لله لو كانت الاستعاذة بالله عز وجل تسبب له عبء، أو هو لا يريد منا سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعطينا وأن يهبنا، لما يسر لنا الاستعاذة.
0: صحيح.
1: لكان مثل باقي المليارات من البشر الذين لا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ولا من الفتن ولا من غير ذلك. لكن الله يسر على لسانك أن تستعيذ به وأن تتقرب إليه بهذه الاستعاذة. ثم قد يكتوي الإنسان بشيء من الامتحان والاختبار ليزداد استعاذة، لا ليهرب من الاستعاذة.
0: الله أمرنا بالاستعاذة به.
1: نعم.
0: فبماذا أمرنا للاستعاذة؟ ممن أمرنا بالاستعاذة؟ يعني أن نستعيذ ممن؟ من هم الأطراف الذين يترتب على المسلم غير الشيطان أن يستعيذ بهم؟
1: تبارك الرحمن على هذا السؤال الطيب. الآن عندنا الاستعاذة بالله مباشرة، هذه أصلا هي عبارة عن قربة للعبد وهبة من الله ومنة منه على العبد، أنه جعل الدعاء له مباشرة.
0: صحيح.
1: وجعل الاستعاذة به مباشرة. سبحانك يا ربنا، هذا درس تربوي لنا كمسلمين أن نتقرب من الله عز وجل في طاعاتنا. فأما مما نستعيد وممن نستعيد، نستعيذ بالله عز وجل من أول لحظات يومنا وحتى نختمها، أن نضع جنبنا على الشق الأيمن ونستعيذ بالله ونختم ليلتنا، نختمها بالاستعاذة بالله من النفس البشرية ذاتها. حينما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما علمنا أن نستعيذ بالله من البخل والجبن. هذا البخل والجبن أمر ذاتي داخلي، نستعيذ بالله منه، نستعيذ بالله من الشك،
0: نستعيذ
1: والريب
0: من قهر الرجال.
1: قهر الرجال قل تأتي من الخارج
0: كمان.
1: لكن أول ما يبدأ الاستعاذة من هذه النفس، قل أعوذ برب الناس.
0: أنا بدي أتوقف عند هاتين الصورتين يا دكتور.
1: نعم.
0: وهن اللي بسموه يعني
1: المعوذتان.
0: طب المعوذتان، وفي تفاصيل في السورة، الله سبحانه وتعالى يبدأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يبدأ الناس قل أعوذ برب الناس. لماذا هون التباين؟ ما الحكمة من هنا رب الفلق هنا رب الناس، وثم يطلب منا أن نستعيذ في الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور، إلى آخره؟
1: جميل. دعنا طبعا، تكلم المفسرون في هاتين السورتين أشياء كثيرة جدا جدا، حتى قد ألفت فيها أحيانا مجلد كامل.
0: صحيح.
1: بالمعوذتين، لأن السورتين يرتبطن بأمر مهم جدا على مدى حياة الإنسان. فسورة الفلق جاءت وتتكلم عن مسألة الاستعاذة بشيء مهم جدا، ألا وهو

0: والحسد أمر معنوي، أمر معنوي. هذا الأمر المعنوي الذي غالبه، لا أريد أن أقول كله، غالبه أمر غيبي. في حين أن سورة الناس وبدأت قل أعوذ برب الناس أنها تشير إلى هناك بعض الأمور التي كما تفضلت قبل قليل وذكرتنا بما تعلمناه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أن نستعيد من قهر الرجال. فقهر الرجال هؤلاء ناس، هؤلاء ناس يسعون لقهر الضعفاء، يسعون لقهر الضعفاء. من أجل ذلك من يعني مثلا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كما في بعض المواطن وهو يتكلم عن الاستعاذة، وبالمناسبة تكلم واسترسل عن الاستعاذة والحسد وما شابه، مثلا من دعائه في هذا الكتاب: اللهم إنا نعوذ بك من عدم التوفيق لحسن العمل والركون إلى طول الأمل، نعوذ بالله من الأثام وأكل المال الحرام، ومن ظلم الضعفاء والأيتام، ومن سخط الملك العلام. يعني هنا مسألة إنه الواحد حتى يستعيذ من ظلمه، من ظلمه للآخرين ومن ظلم الآخرين لك. فجاءت قل أعوذ برب الناس توحي إلى هذا الأمر، أنك يا أيها الإنسان أنت قد تكون في لحظة من اللحظات كما هي في سورة الفلق، قد تكون أنت حاسدا أيها البعيد عنا، حاسدا للآخرين. فإياك إياك أن تحسد الآخرين، واستعذ بالله من حسد الآخرين. ثم إياك إياك أن تظلم الناس، واستعذ بالله من ظلم الناس. أما الاستعاذة فبابها واسع، أنا أراه يعني والله أعلى وأعلم، أقول والله أعلى وأعلم، أن باب الاستعاذة مقابل لباب الدعاء،
1: مقابل لباب الدعاء. هل هنالك دكتور
0: نعم
1: دكتور، هل هنالك فقه للاستعاذة يعني؟
0: أي نعم، الآن كتب الفقه السادة الفقهاء تناولوا جزيئات حياتنا البسيطة والقوية والعظيمة. نعم. على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. فبالتالي نجد أن خاصة في الكتب المطولات نجد أنها تناولت حياتنا بشكل واسع جدا، واسع جدا. استخلص الكثير من طلبة العلم خاصة في زماننا الحالي ما يسهل على الناس قراءة هذه الأمور الفقهية، فقالوا فقه الدعاء، فقه البسملة، فقه الاستعاذة، فقه كذا. وإلا فهي أمور ذكرها القرآن الكريم، أمور ذكرتها السنة النبوية، أمور هي عبارة عن مكتوبة في كتب الفقهاء استخلص منها. فنحن حينما نقول فقه الاستعاذة يعني أنه متى نستعيذ، مثلا كما في الآية الكريمة من سورة النحل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سورة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى آخر الآية. وبالتالي نحن الآن الاستعاذة هذه لها فقهيات. مثلا في الصلاة كم متى استعيذ؟ بعض الفقهاء يقولون أنه مع كل ركعة تستعيذ، بعضهم قال لا، تستعيذ في أول ركعة، في أول ركعة، والباقي، وهذا الذي أراه والله أعلى وأعلم، والباقي تبسمل مع سورة الفاتحة بسملة بدون الاستعاذة. وإن استعذ فلك سلف في ذلك لا بأس. فبالتالي الاستعاذة تأخذ فقه، متى أستعيذ متى لا أستعيذ. يعني مثلا الله يكرمكم عند الدخول إلى الحمام أستعيذ قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ يعني رأيا عند العلماء أرجحها والله أعلى وأعلم قبيل الدخول، قبيل الدخول
1: في باب التزكية.
0: أي نعم،
1: هنالك يعني موروثات أو ربما يعني اليوم نقرأهم في أدبيات التزكية يعني لدى بعض مشايخنا، أنه في أوراد للتزكية فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، المعوذات. هل هذه يعني تفيد في تحصين النفس الإنسانية من الشيطان، وهل تصف في باب الاستعاذة؟
0: هي على كل حال الأحاديث الواردة في الاستعاذة أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، منها المتفق عليها ومنها المتواتر ومنها الضعيف.

الذي يؤخذ به، وبالتالي الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها. الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها منذ بدء حياتنا الصباحية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاثا منها عندما تخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك

0: عندنا كثير من المشاغل في الذهن وتطرأ على الإنسان كثير من الواجبات التي كان يكون قد نسيها قبيل قليل يتذكرها مع أول صفحة من كتاب ربنا. من أجل ذلك كان من فقه الاستعادة أن يستعيذ. وطبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلاهما صحيح. فبالتالي يستعيذ عند وقبيل قراءة القرآن ويستعيذ. أيضا هناك لابد أن ننتبه وحتى لا يفوتنا التذكير في بعض الأمور بعد إذنك بارك الله فيك.
1: تفضل
0: جزاكم الله فضلا. عندنا ننبه على أن الاستعاذة درس، هي دروس عظيمة ليست مدرسة عظيمة. الاستعاذة لأنها تحصنك من أمر غيبي وتحصنك من أمر طارئ عليك، وحتى لا يتشبث في إيمانك ويخلخل إيمانياتك. فتسأل الله الثبات وتسأل الله عز وجل وتستعيذ من الشك ومن الريب. وعندنا من دروس الاستعاذة العظيمة أن الاستعاذة لها مواطن مهمة جدا. مثلا عند الغضب عند الغضب
1: صحيح.
0: الآن كثير من المشاكل التي نقرأ عنها، نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا بأمن وأمان وسلم وسلام وزيادة إيمان، اللهم آمين آمين. اسأل كل واحد صار معه مشكلة مع ابن عمه، مع أخيه، مع زوجه، زوجته، إلى آخره. لو نسأله بعد قال والله ساعة غضب، يا الله ساعة غضب. طب ها، من السنة الكريمة، من القرآن الكريم، استعد. بس النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لذلك الذي حد واحمرت وجنتي وأوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. كل الغضب هذا الذي يورث
1: في دواء
0: عيلة وعشيرة بعشيرة ويخلخل ميزان المجتمع، المودة والألفة. بديش أحكي شيء آخر،
1: أنا بدي أختم الحلقة في
0: نعم.
1: يعني في بيان و يعني من فضيلتك
0: تفضل.
1: توقفت عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اليوم هروب لا الخرافة، وبتعرف بعض الذين يصابون الله يعني عافينا جميعا يذهبون إلى ما يسمى أحيانا بالرقي، ما يسمى بالسحر، ما يسمى كذا. الاستعاذة بغير الله هنا في الآية الكريمة وخاصة بالجن تزيد الرهق، يعني ما بتحل المشكلة. ما رأي فضيلتك في هذا؟
0: بارك الله فيك، ولعلي أجيب عن خبرة وتجربة.
1: تفضل.
0: بارك الله فيك. غالب الذين يرقون الناس على طريقة السنة النبوية لابد لهم أن يسألوا الحالة سؤالا مهما. يعني في يوم من الأيام، يوم ما كان عندي شوية اجتهاد في هذه المسألة، أي نعم توقفت عن ذلك، لابد أن أسأل سؤالا. هل ذهبت إلى عراف؟ كل الحالات التي ذهبوا فيها إلى عراف يزداد صعوبتها زيادة اضطرادية على قدر ما ذهبوا إلى العراف.
1: ما شاء الله.
0: يعني فإذا ذهبوا إلى العراف مرة، إذا كان العلاج يحتاج إلى ساعتين، العلاج سيحتاج إلى 6 و8 ساعات.
1: زادوهم رهقة.
0: فبالتالي الآن الذين ذهبوا، وكل الحالات التي نراها بأم أعيننا ولم تنفع معها الرقية، أولئك الذين ذهبوا إلى العرافين وذهبوا إلى
1: استعاذوا بالجن
0: عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فهذه دعوة كل واحد يشك بنفسه إنه إلى آخره يلتزم الرقية الشرعية حتى وإن طالت، وأفضل من يرقيك أنت أيها الإنسان
1: نفسك. بارك الله نفسك. فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. سامحنا احنا دائما بغلبك والله يا دكتور، لكن والله محبة
0: نحتسب الأجر والثواب. الله يجعله
1: في ميزان حسناتك ان شاء الله. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات، يعرف الهم عند أهل اللغة والإصطلاح بأنه الحزن والقلق وانزعاج القلب والبال من توقع شيء مكروه، غير أن أسباب هذا الهم تختلف باختلاف قلوب أصحابها. فهناك قلوب أصابتها هموم الدنيا ومستقبلها وأسباب عيشها وما يتعلق بشؤونها، غير أن هناك صنف من الناس أهمهم أمر آخر وهو أمر الآخرة، ونسوا أو تناسوا هموم الدنيا لكونها إلى زوال ولها نهاية مهما طال أمدها. أما هم الآخرة فهو دائم باق لا ينتهي. يا أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن نموذج من نماذج هذا الصنف من الناس الذين أهمهم أمر الآخرة، فها هو الصحابي الجليل عقبة ابن عامر يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال له: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فلو تأملنا هذا الحديث الشريف ووقفنا على إشاراته وعباراته لعلمنا مدى ذلك الهم الذي شغل قلب سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فكأني أنظر إليه وهو يأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ثم يمسك بيده كالمستغيث يطلب النجاة بعد خوف وحزن استحوذ على قلبه ومشاعره، ثم يبادر بسؤال: من نجاة يا رسول الله؟ أي كيف أنجو يا نبي الله عند الله غدا في الآخرة يوم القيامة؟ نعم، سؤال لكنه نداء استغاثة من قلب ملهوف مكروب محزون، همه الآخرة وما كان لتعنيه هذه الدنيا بشيء أبدا، فهمومها إلى زوال مهما بلغت. فاستمع أخي الحبيب إلى قارب النجاة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو إلا كلمات لكنها جمعت له ولنا كل أسباب النجاة، لا بل أسباب الفوز فضلا عن أسباب النجاة. وما أحوجنا لها اليوم في زمان امتلأت قلوبنا بهموم الدنيا ونسينا هموم الآخرة، ولسان حالنا أننا استبدلنا الآخرة الباقية في هذه الدنيا الفانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، نعود إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل مهموم طلب أسباب النجاة وأراد النجاة غدا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترى فيه الولدان شيبا لهول المطلع، فالناس يومها فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. فهل سألت نفسك أخي الحبيب أختي الكريمة مع أي الفريقين أكون؟ هل خطر على بالك سؤال عقبة بن عامر: من نجاة يا رسول الله؟ فإن سألته بروح المستغيث الخائف الملهوف فاستمع لعمري لوصية حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ما ينجيك من تلك الأهوال، واسترع سمعك لقول الله تعالى وهو يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.

فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونعود بكم أحبتي إلى أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة والرضوان، وكما جاءت على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما رأى على وجه عقبة الخوف والفزع والقلق، ورأى أن سؤاله إنما هو استغاثة مفزوع مكروب مهموم صادق السؤال في بحثه عن أسباب النجاة، فقال له: يا عقبة بن عامر، أمسك عليك لسانك. فهذا أول أسباب النجاة. ومعلوم أن اللسان أيها الأحبة أخطر ما في الإنسان، فاللسان ترجمان القلب، وأخطر آفات اللسان. فكم ألقى هذا اللسان من خلق كثير في نار جهنم، فالغيبة والنميمة والقول الفاحش وقول الزور والشتم والبذاءة وإيذاء الناس وقول الباطل كله من هذا اللسان. لذلك لما طلب معاذ رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصية ليعمل بها ولتكون منجية له من النار، فبعدما أوصاه صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والصيام والصدقات والأذكار والجهاد وجميع القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، راح معاذ يطلب المزيد من رسول الله ليختم له صلى الله عليه وآله وسلم وصيته بقوله: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي خلاصة القول؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فاستغرب معاذ حينئذ من شأن اللسان، فيقول: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم ينتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبب آخر من أسباب النجاة، فقال: يا عقبة، وليسعك بيتك، أي اهتم بشؤون نفسك واحرص على نفسك يا عقبة، ليسعك بيتك، ولا سيما في زمان الفتن، حتى لا تكون طرفا في فتنة لا تعرف بداها ولا تعلم من تصيب من الناس. نعم، ليسعك بيتك طاعة وعبادة، وإياك أن تخوض بما لا يعنيك، ودع عنك أمر الناس، فعواقب ذلك وخيمة يا عقبة إن أردت النجاة. ثم يختم صلى الله عليه وآله وسلم وصيته لصاحب الهم، فقال: يا عقبة، وابك على خطيئتك، أي تب إلى الله تعالى من كل ذنب ومعصية، فكلنا أحبتي يعلم ما به من معاصي وخطايا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لأن البكاء على المعصية من أصدق علامات التوبة النصوح، فالله تعالى وعد أن يغفر وأن يتجاوز عن صاحب التوبة النصوح، والله لا يخلف وعده. فهل لنا أن نعزم أحبتي على توبة النصوح يغفر الله تعالى لنا بها ما كان من معاصي وذنوب فننجو؟ يا أيها الإخوة والأخوات، بهذه الوصية الجامعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندرك أسباب النجاة. إنها حفظ اللسان، والبعد عن كل فتنة، والانشغال بمعالجة قلوبنا، وبتوبة عما كان منا من معاصي وذنوب. فهل لنا أن نعمل بهذه الوصية وننجو بها غدا عند الله تعالى؟ أسأله سبحانه أن يلهمنا جميعا العمل بوصيته صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أرادها لعقبة بن عامر، ولكن كانت لكل من تبلغه هذه الوصية. ألا هل بلغت؟ وفي الختام أحبتي، أسأل الله تعالى السلامة لي ولكم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون

على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسولك الصادق الأمين الذي كان نور الهدى يشع من عينيه وجلال التقى يملأ برديه والإيمان والصبر حليفيه والعطف والرفق شعاريه والجهاد والإخلاص وسيلتيه والتوكل والأخذ بالأسباب دعامتيه صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا ما نطق مسلم بشهادتيه. اللهم صل على نبينا المصطفى خير السادة الكرام الذي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويصل الأرحام ويكرم الأيتام ويكثر الصيام والقيام ويدعو للسلام والوئام ويكره البغضاء والخصام. اللهم صل عليه حبيبك خير الأنام الذي كان ينجاب عن نور جبينه الظلام ويفتر ثغره عن الابتسام وينثر لسانه در الكلام صلى الله عليه وسلم ما توالى النور والظلام على مدى الأيام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان طلق الوجه من غير ضحك، دائم الإطراق في غير عبوس، متواضع الجانب في غير ذلة، برا كريما مع الكفاف والقلة. وصل يا ربنا على هذا النبي الذي كان الجوع والصيام والقيام أحب إليه من الشبع والراحة، وكان التقشف والتزهد أحب إليه من الترف والرفاهية. اللهم صل على عبدك محمد الذي كان على جلالة قدره وعظيم شأنه يخفض جناحه للكبير والصغير. ويا رب صل على هذا النبي الذي بعثته لهداية البشر.

أخي عنا خير الجزاء على ما هدانا إليه من مكارم الأخلاق وجميل الخصال والأثر.

أدم أتم وأعم صلواتك وأزكى وأنمى تسليماتك على حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله الذي كان أكثر الخلق برا ونفعا وأكرمهم سجية وطبعا وأكثرهم لله طاعة وسمعا وأشدهم في خشية الله روعا صلى الله عليه وسلم ما اشتاقت إليه القلوب.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

فأنت الإله الفرد، ما لي موقن سواك، ما لي موقن

فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

0: وفى إليك بعزه مستشفعا. فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينمو.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. وقد بدأت هذه الجموع المؤمنة، جموع المصلين، جموع الجمع والجماعات، يؤمون هذا المكان الطيب المبارك، مستجيبين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. نحييكم إخوة الإيمان في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. حديث الجمعة إخوة الإيمان يقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الرواشدة، فليتفضل مأجورا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للعلم خير خلقه وشرف. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الاستخارة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، معناها طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وطلب الدلالة على الخير وتقدير الخير من الله سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها للصحابة الكرام خصوصاً، ولكل الأمة إلى قيام الساعة عموماً، كما كان يحرص صلى الله

عليه وسلم على تعليمهم السورة من القرآن الكريم. مصداق ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وفي عاقبة أمري، أو قال: في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني به. يا عباد الله، الإنسان على وجه العموم والمسلم من جملة بني البشر خلقه الله تعالى ضعيفا، والحياة في تغير مستمر وفي تقلب دائم، وقد يقع الإنسان في بعض الأحيان في شيء من الحيرة. أما قبل الإسلام فقد لجأ الناس إلى أمور ابتدعوها لنفي تلك الحيرة إذا هم أحدهم بأمر من أمور دنياه، كزجر الطير، أو الضرب بالأسهم والقداح، أو بسؤال المنجمين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذابين. جاءت معاريف شرع دين الإسلام فضلاً عن هدي وسنة خير الأنام، جاءت بتعليمنا الاستخارة كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السورة من القرآن الكريم، ليصرفنا صلى الله عليه وسلم عن أفعال الجاهلية من وجه، ولينفي المسلم عن قلبه تلك الحيرة التي قد تأخذه إذا ما هم بأمر من أمور دينه أو من أمور دنياه، خصوصاً أن بعض الأمور في ظاهرها المكروه وفي مآلها المحبوب، وبعضها الآخر على العكس تماماً، في ظاهرها المحبوب وفي مآلها المكروه، ولا يعلم الخير إلا الله. وصدق الذي قال: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. جاءت الاستخارة وطلب الخير والدلالة عليه من الله سبحانه وتعالى، لتعلن أن المسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فالاستخارة التي هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، دليل حق وشاهد صدق على أن المسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، يعلن ذلك بلسان الحال بأداء سنة الاستخارة التي هي من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه لا يفشل له أمر ولا يخيب له سعي بإذن الله تعالى، لا في دار الدنيا ولا في دار الأخرى. جاءت الاستخارة لتدل على أن المسلم توكل على الله حق التوكل. ولقد روى الترمذي في سننه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. يا عباد الله، مع الاستخارة وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تغفل أيها المبارك الحبيب القريب من ربك عن الاستشارة والاستنارة برأي ذوي الرأي من ذوي الهيئات وذوي الخبرة في طرق الحياة وفي مسالكها. ف
فلقد أمرنا الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى بذلك صراحةً في كتابه في القرآن الكريم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله؟ ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نجمع مع الاستخارة التي هي سنته وهديه، أن نجمع معها الاستشارة برأي ذوي الهيئات؟ فإن هذا باب حكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها. أما بلغنا ما رواه الطبراني في معجمه عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. توكل على الله، واستخر الله، واستشر ذوي الخبرة في شؤون الحياة، في أمور دينك وفي أمور دنياك، ولن تعدم من الله سبحانه وتعالى خيرا. وصدق وأفلح ذلك الذي قال: توكل على الله في كل حاجة، ولا ترضى عنه فيها عن سواه بديلا، وثق بجميل صنيع الإله، فما عود الله إلا جميلا. أيها الإخوة، وفي معرض الكلام والحديث عن سنة الاستخارة مجموعة من الأمور لا بد من التنبيه عليها. أولاً، يعتقد بعض المسلمين أن الاستخارة إنما تشرع في المهمات من أموره، والحال على خلاف ذلك، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الاستخارة في الأمور كلها، كما سمعنا في أول الدرس من حديث جابر رضي الله عنه. الأمر الثاني: إذا أردت أن تستخير الله فاركع ركعتين من غير الفريضة، وتحصل بأي نافلة، ولك أن تزيد أربعاً، ولك أن تزيد ستاً، وما شئت من النوافل. ثم ادعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة بالدعاء المأثور عن رسول الله أو قبل السلام، وتحصل الاستخارة بالدعاء لوحده إذا ضاق الوقت أو الأمر بك أيها المسلم، فلا تغفل عن الاستخارة. يخطئ بعض الناس فيظن أنه لا بد عقب الاستخارة من منام أو من انشراح صدر قبل أن يقدم على الأمر الذي هم به، وهذا على خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ المسلم يستخير الله سبحانه وتعالى، وبعد الاستخارة يقدم على ما أراد من أمور دينه ومن أمور دنياه، فإن تيسر فإن ذلك بتيسير الله، وإن تعسر فإن ذلك باختيار الله، ومن توكل على الله لن يعدم من الله سبحانه وتعالى خيرا. اللهم اجعلنا من الآخذين بسنة سيد الخلق والمرسلين، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير علمته لنا في دار الدنيا وفي دار الأخرى، ووفقنا لتحقيق صالح الأمر المقصود. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم قدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:24 إلى ذلك الحين. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها وجوهنا وتقضي بها حوائجنا وترحم بها موتانا وتعافي بها مبتلانا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام سماحة الدكتور عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تبدون وما تكتمون. أحمده سبحانه على نعمه وآلائه، وأشكره على فضله وإحسانه، وأستعينه على صلاح القلب، وأستغفره من طول الغفلة عن الذنب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه، أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون حماه، أنت الذي خلق الوجود بأسره من بين أعلاه إلى أدناه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا رسول الله هو مصطفى، هو مصطفاه وخليله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه، محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه، المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. صلى المليك على طه وعترته، الكون لفظ أبو الزهراء، لفظ أبو الزهراء معناه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن القلب سيد الجوارح ومحل الإيمان والنيات والأخلاق، بصلاحه يصلح الإنسان، وبفساده يفسد أعماله وأحواله، فطوبى لمن طهر قلبه من الأحقاد والرذائل، وزينه بالإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق.

فإن سعادة العبد في دنياه وآخرته تبدأ من قلب سليم. يقول الله سبحانه: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله سبحانه: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو محل نظر الله سبحانه، فاحرص أيها المؤمن أن يرى الله سبحانه قلبك نظيفا طاهرا من كل خصلة مذمومة، متحليا بكل صفة محبوبة. والصفات المذمومة في القلب أمراض له تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، فلا غنى للمؤمن عن علاج قلبه، ولا بد له من السعي في تحصيل الصحة والسلامة له، فإنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول ما ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يعنى بتزكية قلبه وتطهيره، وأن يصونه عن رذيلة الشك في الله ورسوله واليوم الآخر، فإن الشك من أعظم أمراض القلوب وأشدها خطرًا على الإنسان في دنياه وآخرته، ولا سيما إذا استقر في القلب واستمر عليه صاحبه حتى أدركه الموت، فقد يكون سببًا في سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذا الشك قد يبتلى به بعض الناس، فيجب عليه أن يجاهد نفسه في إزالته، ويسعى في نفيه عنه بكل ما يمكنه. وأنفع الأشياء في إزالة هذا الشك سؤال العلماء، ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يزكيه ويطهره من كل أمراض القلوب، من كبر وعجب ورياء وسمعة وحقد وحسد وبغض. وبعد تزكيته يحليه بالشكر والرضا والعفة والقناعة والزهد وذكر الله سبحانه. ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلكة الكبر، وهو من صفات الشياطين، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمتكبر بغيض إلى الله سبحانه، كما قال جل في علاه: إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار ولا أبالي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، فمن تعاظم في نفسه وأعجب بها واحتقر الناس واستصغرهم فهو المتكبر الممقوت. والكبر إنما يكون في القلب، ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل عليه، فمنها حب التقدم على الناس وإظهار الترفع عليهم، وحب التصدر في المجالس، والتبختر والاختيال في المشية، والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلا، والامتناع من قبول الحق، والاستغفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم. ومن أمراض القلوب تزكية النفس والثناء عليها، وذلك مذموم ومستقبح جدا، وقد يبتلى به بعض الناس ممن لا بصيرة له ولا معرفة بحقائق الدين. يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ومن أعظم المهلكات الرياء، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر،
والشرك الخ

خفي ومعناه الرياء طلب المنزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة، كالذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويجاهد ويقرأ القرآن ليعظمه الناس لذلك ويكرموه أو يعطوه من أموالهم، فذلك هو المرائي، وعمله مردود وسعيه خائب، سواء فعل له الناس ما أمله منهم أو لم يفعلوه. يقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المنجيات التي يجب تحلية القلب واتصافه بها فكثيرة، منها التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب. وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة، قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والتوبة ليست هي قول العبد بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه من غير ندم بالقلب ومن غير إقلاع عن الذنب، لأن التوبة لا تتم إلا بثلاثة شروط: الندم بالقلب على الذنوب السالفة، والإقلاع عن الذنب معناه أن لا يتوب من ذنب وهو مقيم عليه وملازم له، والعزم على أن لا يعود إلى الذنوب ما عاش. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي لا غش فيها. ومما يصلح القلوب المواظبة على الأذكار، ومنها الاستغفار. يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقد ذكر العلماء عددًا من العبادات القلبية التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وينجو بقلبه، كالرجاء والخوف من الله والصبر على الابتلاءات، فإن فضائلها عظيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن المنجيات الشكر على نعم الله سبحانه، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله، والرضا عن الله، وحسن النية مع الله، والإخلاص في الظاهر والباطن. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين، أن تداوي جراحهم، وتشافي مصابهم، وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم بأن تصلحوا قلوبكم وأن تنظفوا قلوبكم، فالله يدري كل ما يضمر ويعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لم تستطع خدعته.

إذا من يطوي ومن ينشر، فإياك وإياك أن تغفل عن إصلاح قلبك أيها الحبيب. وعليه أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، يقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

وسدوا الفرج فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

سلام قولا من رب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم طيب الأعمال. في نهاية هذه الفترة أوجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من المراقبة الرئيسة خالد أبو زيد وليث الدعجة، من الهندسة الإذاعية ليث الدعجة وخالد أبو زيد، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن قناة أدعو محمد المحاميد محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحق.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، لقد أولى الإسلام الصحة العناية الخاصة وجعل الحفاظ على الجسد والعقل والنفس من أهم أولويات الإنسان في حياته اليومية، بدءا من النظافة والطهارة مرورا بالاعتدال في الطعام والشراب وصولا إلى السعي للشفاء عند المرض. فالاهتمام بالصحة جزء من عبادتنا ومسؤوليتنا تجاه أنفسنا.

وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن اهتمام الإسلام بالصحة مع فضيلة الدكتور خالد بني ملحم، ثم ننتقل للحديث عن الجانب التوعوي والحديث عن الحملة الوطنية التي يطلقها البرنامج الأردني لسرطان الثدي مع الدكتورة ريم العجلوني مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، فابقوا معنا.

0: أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور خالد بني ملحم الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم دكتور.
1: حياكم الله. يا مرحبا. حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد. الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل والروح والجسد، وجاءت أحكام الشريعة حتى تحفظ حياة الفرد وكرامة الفرد وصحته من كل ما يؤذي. ويعني ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العديد والكثير من الأدلة التي تظهر اهتمام الإسلام بالصحة والعافية، حتى أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم جعلها من أعظم النعم التي قد يغفل عنها البعض بقوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن من منح العافية كأنما أعطي الدنيا بأكملها. نتحدث معكم دكتور كيف اهتم الإسلام بالصحة، ونتحدث عن دلالة هذا الاهتمام الكبير الذي نراه في توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تجاه الجسد والعقل والنفس، وحتى في مظاهر النظافة والطهارة التي جعلها الإسلام جزء من الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أختي الفاضلة، لا شك أن الإسلام شريعة الله الشاملة الكاملة اهتمت بالإنسان الذي يعتبر محور التكليف في هذه الحياة، وهو هدف التشريع الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لإسعاد البشرية. فاعتنى الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان من جميع جوانب حياته،
0: نعم،
1: ليحقق له السعادة في الدارين. أما في الجانب الصحي وهو محور حديثنا، فقد أمر الإسلام بالنظافة والطهارة، وجعل هذا الدين العظيم الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة والعبادات.
0: نعم.
1: فقال صلى الله عليه وسلم:
0: عليه الصلاة والسلام،
1: الطهور شطر الإيمان. وأمر بغسل اليدين والوضوء والاغتسال والعناية بالمظهر.
0: نعم.
1: ثانيا الاعتدال في الطعام والشراب، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين.
0: نعم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في محافظة هذا الدين على صحة الإنسان تحريم كل ما يضر بالصحة.
0: نعم.
1: حيث حرم الإسلام كل ما يضر في الصحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فحرم الإسلام الخمر والمخدرات والمفترات وكل ما يضعف الجسم أو يذهب العقل، لأنها تفسد الإنسان وتضره.
0: نعم.
1: رابعا، حث الإسلام

0: على التداوي المادي والمعنوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء.
1: نعم.
0: أما التداوي المعنوي فيكون بالدعاء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الكثير الكثير من الأدعية التي من خلالها يتداوى بها الإنسان. فلقد وجهنا الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا ما تألم جزء من نفسه من جسده أن يضع يده على مكان الألم وأن يقول ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات.
1: نعم.
0: وأيضا هنالك أدعية كثيرة، أذهب البأس رب الناس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. من هذه الأدعية قول الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي وجهنا إلى أذكار الصباح والمساء، أن يقول الإنسان في كل صباح وفي كل مساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قوتي، ما أحييتني لا إله إلا أنت. يقولها ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء.
1: نعم.
0: إذن هنالك طريق للتداوي، دواء مادي بالعلاجات التي توصل إليها العلم، وتداوي معنوي بالأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدخل تحت محافظة هذا الدين على الصحة الاهتمام بالصحة النفسية.
1: نعم.
0: حيث دعا الإسلام إلى العبادات التي هي الغاية منها الإكثار من ذكر الله. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه حقيقة التوجيهات الكثيرة لهذا الدين من أجل حفظ صحة الأبدان.
1: نعم.
0: وكذلك تؤدي هذه الصحة إلى صحة الأديان.
1: نعم دكتور، يعني كما نعلم أن ديننا لا يدعو إلى التواكل أو الاستسلام أمام المرض، وإنما يدعو للسعي والأخذ بالأسباب في طلب الشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما تحدثتم قبل قليل: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا يعني يدل على أن البحث عن العلاج هو أمر ضروري. من هذا المنطلق دكتور، توضح لنا مفهوم الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بالعلاج والبحث عن الشفاء، وكيف يكون الأخذ بالأسباب في هذه الحالة؟
0: أختي الفاضلة، هذا الدين العظيم الذي هو شريعة الله للبشرية جمعاء على مر الزمان والمكان،
1: نعم،
0: يدعو هذا الدين إلى التوازن بين التوكل على الله وبين العمل والأخذ بالأسباب.
1: نعم.
0: فلا يكتفي المؤمن بالدعاء والصبر عند المرض دون علاج، بل يطلب منه أن يسعى في طلب الشفاء.
1: نعم.
0: بما أذن الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام يطلب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب، والعلماء العقيدة يقولون نأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى النجاح.
1: نعم.
0: أو إلى الشفاء أو إلى الغاية المرجوة، وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله الذي هو الشافي، يعتبر الشافي الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: أكيد.
0: هو الشافي، الشافي بالنهاية
1: بيده كل شيء.
0: أيوة.
1: نعم.
0: بالضبط. ثم نتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء، يعني لا يجوز الاعتماد على الأسباب.
1: نعم.
0: نحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بها، ثم نتوكل على رب الأسباب وكأن الأسباب لا شيء، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر، أريد أن أذكر يعني موقف حقيقة
1: دكتور.
0: عظيم لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عندما خرج إلى بلاد الشام فبلغه أن الطاعون، والطاعون كما نعلم هو وباء شديد، بلغه أن الطاعون قد انتشر في بلاد الشام. ماذا فعل عمر؟ قرر الرجوع وعدم الدخول إلى المنطقة التي فيها الطاعون.
1: نعم.
0: فقال له بعض أصحابه: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ هذا المرض أمر مكتوب من الله.
1: نعم.
0: فماذا كان الفهم السليم للفاروق رضي الله تعالى عنه؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ما أجمل هذا الفهم، أفر من قضاء الله، المرض قضاء الله، والفرار من المرض أيضا قضاء الله، الشفاء.
1: نعم.
0: والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد.

0: فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وهذا المعنى يعني أن خروجه وابتعاده عن مكان الوباء ليس هروبا من قدر الله،
1: نعم،
0: بل هو انتقال من قدر الله إلى قدر الله، لأن كلا الأمرين بقضاء الله سبحانه وتعالى. المرض قضاء الله، والاحتراز منه قضاء الله أيضا.
1: نعم، يعني وديننا هو يأمرنا بالحفاظ على النفس، وأن نبتعد عن مواطن الخطر، وأن نتخذ كل وسيلة تحفظ الصحة والحياة.
0: نعم، فالأخذ بالأسباب أختي الفاضل لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل هو صحيح. جزء منه، لأن الله هو الذي أمرنا بالسعي فقال: فامشوا في مناكبها،
1: نعم،
0: وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكما يسعى الإنسان في طلب الرزق، كذلك يجب عليه أن يسعى في طلب الشفاء، مع يقينه كما أسلفنا أن الشفاء بيد الله وحده، وأن الأسباب لا تؤتي ثمارها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، أكيد.
0: نعم،
1: نود أن نختم معكم دكتور ببعض التوجيهات العملية حول الحفاظ على الصحة كنعمة تستحق الشكر، وكيف لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية في حياتنا اليومية.
0: لا شك أختي الفاضلة أن الصحة كما أسلفتي نعمة من نعم الله العظيمة،
1: نعم،
0: والكثيرة على عباده. والصحة من أجل ما يرزق به الإنسان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسلفتي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني إن لم يستغلوها استغلالا صحيحا فقد خسروا خسرانا كبيرا.
1: نعم،
0: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري.
1: نعم،
0: لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على صحته وأن يشكر الله على هذه الصحة. وكما يقول المرضى الذين يرون الصحة ويعرفون يعني حقيقة الصحة، يقولون:
1: نعم،
0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
1: صحيح.
0: فعلى الإنسان أن يشكر الله عليها بالأقوال والأفعال.
1: نعم، وكثير من الناس يعني دكتور لا يدرك قيمة الصحة والعافية إلا بعد أن يفقدها.
0: أكيد أكيد أختي الفاضلة.
1: نعم.
0: ومن أهم النصائح للحفاظ على الصحة، أولا الاعتدال في الطعام والشراب.
1: نعم.
0: الاعتدال التوسط، بلا كل كما يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة. نحن وفي بعض الأحاديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نأكل حتى حد التخمة، وإنما نكتفي بالاعتدال.
1: نعم.
0: ومن هذه أيضا الأمور التي يجب أن نصائح: ممارسة الرياضة والنشاط البدني، المشي، يعني رياضة المشي مفيدة جدا. على الإنسان أن يمشي يعني كما يقول الناس المختصون، يعني كل يوم نصف ساعة مشي. وكذلك من هذه النصائح الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة. احنا ديننا دين النظافة، نظافة الشخصية، نظافة البيت، نظافة البيئة. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة: قضاء الحاجة في الماء الراكد أو الماء العام، وفي تحت الشجرة المثمرة، أو في الطريق العام. اتقوا الملاعن. فالإسلام يحث على نظافة البيئة وعلى نظافة الشخص.
1: نعم.
0: أيضا الابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين والمخدرات والسهر المفرط والغضب السريع. هذه الغضب يعني أحيانا من بعض أسباب الجلطات، أسباب السكري، الغضب السريع. الإنسان،
1: نعم،
0: يجب دائما كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة، قال له: أوصني، قال له: لا تغضب. أو ثلاث مرات وهو يقول له: لا تغضب. الغضب أضراره خطيرة على الصحة النفسية.
1: نعم.
0: أيضا من هذه النصائح حقيقة كما أسلفنا المحافظة على الصلاة وعلى العبادات، فهي تبعث الطمأنينة وتقوي النفس والجسد.
1: نعم.
0: وأما شكر الله على نعمة الصحة فيكون بحسن استعمالها في طاعة الله، لا في المعاصي والإسراف، وبالاعتراف بالنعم، بنعم الله سبحانه وتعالى قولا وعملا.
1: نعم.
0: الاعتراف بالنعم قولا أن نكثر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة يكون بأن تستخدم فيما يرضي الله. البصر يستخدم فيما ما يرضي الله، السمع يستخدم فيما يرضي الله، اللسان يستخدم

0: هكذا بقية الأعضاء.
1: نعم.
0: هذا شكرها أن تستخدم في طاعة الله، وشكرها قولا أن تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا الإنسان ما أكل يقول الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا وجعلنا مسلمين. عندما يلبس ثوبا يشكر الله على هذه النعمة، عندما يركب سيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالإنسان يشكر الله على هذه النعم، يشكرها شكرا عمليا بأن يستخدمها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويشكرها باللسان بالحمد والثناء على الله الذي أسدى له هذه النعم. نعم. الكثيرة.
1: نعم، يعني هذه النعمة العظيمة الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان، ولا يمكن لشيء في الدنيا أن يعوض هذه النعمة. علينا كما تحدثتم أن نحافظ عليها باتباع النظام الغذائي والنمط الصحي، وأن نبتعد عن كل ما يؤذي الجسد. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور خالد بني ملحم الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا لكم.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم.

0: ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، والآن ننتقل إلى الجانب التوعوي للصحة ونستكمل الحديث مع الدكتورة ريم العجلوني مديرة الحملة الأردنية لسرطان الثدي لتحدثنا عن الحملة الوطنية التوعوية السنوية التي يطلقها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، ونتعرف على كيفية مساهمة هذه الحملات في زيادة فرص الشفاء وتعزيز وعي المجتمع. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتورة ريم.
1: أهلا ومرحبا بك عزيزتي، وشكرا جزيلا.
0: حياكم الله. دكتورة، اعتدنا في كل عام مع حلول شهر تشرين أول أن تتجدد حملات التوعية بسرطان الثدي، وأن تتجدد أيضا معها الدعوة للاهتمام بصحة المرأة والكشف المبكر. في هذا العام يعني تأتي الحملة للتوعية بسرطان الثدي بالتزامن مع الحملة الوطنية الأردنية والتي تحمل شعار كوني بخير. بالبداية دكتورة، نتحدث عن هذه الحملة والرسالة منها.
1: بالتأكيد هذه حملة وطنية كما ذكرتي وعربية أيضا، يطلقها البرنامج الأردني لسرطان الثدي في كل عام بقيادة مؤسسة مركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بسرطان الثدي ولتشديد بشكل مباشر على التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وبالقيام بتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه السيدة في طلب خدمات الكشف المبكر. حملتنا لهذا العام هي تحت شعار كوني بخير، وهي امتداد للجهود الوطنية المستمرة على مدار العام التي يعني ينفذها البرنامج لسرطان الثدي.
0: نعم.
1: في هذا العام صراحة بكافة أنشطتنا وخصوصا خلال الحملة نريد أن نذهب أبعد من التوعية التقليدية. بعد سنوات طويلة من الحديث عن سرطان الثدي والكشف المبكر، أصبح التحدي الحقيقي عنا هو أن تتحول المعرفة إلى سلوك صحي منتظم. إحنا عنا مشكلة ما بين المعرفة والوعي وما بين تطبيق هذا الوعي على أرض الواقع. لذلك إحنا بدنا برسالة كوني بخير، رسالة بسيطة ولكن مهمة، أن لا تنتظر السيدة وجود أعراض حتى تهتم بصحتها. بدنا نأكد أنه الفحص الدوري هو جزء من العناية بالنفس تماما مثل أي ممارسة صحية وقائية أخرى. كما ذكرت للحملة في هذا العام بعد عربي مهم من خلال توحيد الجهود مع عدد كبير من المؤسسات والبرامج العربية من 16 دولة عربية تحت رسالة مشتركة، لأن التحديات المرتبطة بسرطان الثدي وبالخوف وبالمفاهيم الخاطئة والوصول إلى خدمات الكشف المبكر يعني ليست فقط في الأردن وإنما نتشارك فيها إلى حد كبير على مستوى المنطقة العربية.
0: نعم.
1: فهذه هي رسالتنا، وهذا ما نتمنى على السيدة وعلى المجتمع، يعني أن يدعم الكشف المبكر وتتوجه السيدة إلى خدمات الكشف المبكر.
0: نعم دكتورة، يعني من خلال السنوات الماضية لم تكن جهودكم في التوعية موجهة فقط للمرأة، وإنما حرصتم دائما على أن تصل الرسالة للأسرة والمجتمع. يعني كما نعلم دعم المرأة وتشجيعها على الاهتمام بصحتها هي مسؤولية مشتركة. كيف تعملون اليوم على الوصول للمجتمع بمختلف الشرائح والمناطق؟
1: بالتأكيد كما ذكرتي موضوع التوعية والوعي الصحي وموضوع التوعية بسرطان الثدي ومكافحته هي مسؤولية مجتمعية وجماعية. لذلك احنا رسالتنا للجميع لكافة شرائح المجتمع ولكافة الأعمار. منذ بداية البرنامج حرصنا يعني بصراحة أن لا تكون التوعية محصورة فقط بنشاط موسمي، هي ليس فقط تشرين الأول أكتوبر.
0: نعم.
1: هي على مدار العام تكون عمل مستمر يصل إلى الناس في أماكن حياتهم وفي أماكن عملهم. بحمد الله نعمل من خلال شبكة واسعة من الشركاء من المؤسسات الحكومية والإعلام والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المتطوعين من الشباب والمثقفين والمثقفات الصحيات والقادة المجتمعيين. ونحاول يعني صراحة أن نصل إلى السيدات في كافة المحافظات وفي كافة المناطق، وصولا إلى يعني المناطق حتى الأقل حظا من خلال خلال العيادات المتنقلة التابعة لنا ومن خلال الأنشطة المجتمعية المختلفة. بالنسبة لنا هو الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص جيد، ولكن ليس هو المؤشر الكافي. بضل السؤال الأهم، يعني هل تغير سلوك الناس نتيجة هذه التوعية؟ لذلك أصبحنا نركز أكبر على فهم الحواجز، فهم المعيقات التي تمنع المرأة من إجراء الفحص، واللي أكبرها وأبرزها هو الخوف. نعم. فبنسأل حالنا، هل هو الخوف؟ هل هو الاعتقاد بأن عدم وجود أعراض يعني عدم الحاجة للفحص؟ أم صعوبة الوصول إلى الخدمة؟ صراحة كلها هاي تحديات ممكن أنها تواجه السيدة، فلذلك بنصمم رسائلنا وتدخلاتنا وأنشطتنا بناء على هذه الحواجز، بحيث نعم. أنه تكون توعية ومقترنة أيضا بتذليل كافة العقبات، وفعلا أن نوفر الفحص عن طريق، يعني إحنا مش مقدم خدمة، إحنا بنشتغل عن طريق كافة شركائنا، يعني قطاعنا الصحي اللي بنفتخر فيه.
0: نعم أكيد، يعني دكتورة الحملة هذه لا تقوم فقط على شعارات ورسائل توعوية، وإنما هناك مجموعة من الأنشطة والجهود والشراكات اللي بتهدف للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات وإيصال الرسالة للسيدات بطريقة يعني قريبة ومباشرة. نتحدث معكم دكتورة عن أبرز النشاطات لهذه الحملة، وكيف يمكن للمؤسسات والجهات المختلفة أن يكونوا جزء من هذه الحملة ويساهموا في دعم المرأة ودعم يعني السيدات، دعم هذه الرسالة، رسالة الحملة، وإيصالها لأكبر شريحة ممكنة.
1: بالتأكيد الحملة هذا العام واسعة ومتنوعة الحمد لله، وبفضل شركاتنا، يعني الجهد ليس فقط جهد فردي مؤسسي، ولكن هو جهد الجميع، يعني بهمة الجميع احنا الحمد لله. هذا النجاح تشمل أنشطة في مختلف محافظات المملكة، في الحملة الإعلامية اللي على كافة الوسائل، وسائل الإعلام اللي بتشوفوها أيضا، الإعلانات في الطرق والأماكن الخارجية، ولكن أيضا في أنشطة وفعاليات مجتمعية وتوعوية ومحاضرات وجلسات تفاعلية بنحاول تكون في كافة المحافظات، إلى جانب يعني زي ما حكيت لك الأنشطة الإعلامية الرقمية والتعاون مع المؤسسات كافة العامة والخاصة. رح يكون في أنشطة بالجامعات وفي مؤسسات المجتمع المدني والمحاضرات في كافة الأماكن. بنحاول هذا العام أيضا تقديم التوعية، خلينا نحكي بطرق مختلفة وأكثر تفاعلا، من بينها استخدام المسرح والكوميديا والأنشطة المجتمعية التي تسمح لنا بمناقشة المخاوف والمفاهيم الخاطئة بطريقة ممكن أن تكون قريبة من الناس. نعم. بدلا من الاعتماد فقط على إلقاء المحاضرات التقليدية. أما دعم المجتمع كما ذكرتي للحملة فمهم جدا، أول شيء خطوة بسيطة جدا من كل سيدة ترى هذا الإعلان أو تسمعه أو تحضر أي محاضرة، أن تحجز فحصها إذا كان مستحقا، يعني إذا كانت ضمن الفئة العمرية اللي لازم تعمل هذا الفحص. نعم. اللي هو خلينا نحكي الفحص السريري مرجع سنويا ابتداء من سن 25 عند طبيب، يعني أي طبيب أو المركز الصحي اللي السيدة عادة بتراجع عندهم، وفحص الماموغرام اللي هو فحص الأشعة مرة كل سنة إلى سنة

0: سنتين ابتداء من سن 40 عام. هذا 40 عام دون وجود أعراض، يعني نعم. الأعراض دائما في أي عمر، ولكن دون وجود أعراض أنها تبدأ من عمر 40 عام. فهي أهم خطوة أنها تحجز هذا الفحص، وأن يقوم كل شخص بتشجيع يعني السيدات من حوله، الأم، الأخت، يعني الشبكة المجتمعية اللي حواليه،
1: منح المرأة القوة والطمأنينة يعني حتى تعتني بالضبط. بصحتها،
0: وللمؤسسات يعني صراحة والجهات يعني أن تفتح مساحاتها للتوعية، وأن تسهل وصول موظفاتها إلى الفحص، وأن تستخدم منصاتها لنشر المعلومات الصحيحة. نعم. بالنسبة لنا رسالة إحنا اللي بدنا إياه أن تتحول رسالة الحملة إلى قرار صحي حقيقي لدى المرأة، وأنها تجد هذه الفحوصات بيسر وبسهولة. فلذلك كمان حتى أدعو كل من يعمل في القطاع الصحي أن يدعم الكشف المبكر وأن يسهل هذه الإجراءات على المرأة.
1: نعم دكتورة، يعني نسمع خلال شهر تشرين الأول عن أهمية الكشف المبكر، ولكن يعني قد تسأل السيدة نفسها لماذا كل هذا التركيز على الفحص، ولماذا يجب أن أبدأ، وأين أذهب إذا أردت أن أجري الفحص وأطمئن على صحتي؟ نود منكم دكتورة توضيح لماذا يعد الفحص المبكر جزء أساسي من رسائل الحملة، والجهات والأماكن التي يمكن للمرأة أن تتوجه لها للحصول على هذه الخدمة.
0: صراحة لأنه علميا هذا يعني حقيقة مثبتة، يعني لطالما أثبتت صحتها حقيقة بأن الكشف المبكر ينقذ الحياة. نعم. اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة يغير مسار المرض بصورة كبيرة، ففرص النجاة تكون بإذن الله مرتفعة جدا عندما يكتشف المرض يعني مبكرا، تتجاوز 90% وتصل إلى 95%، وفي المرحلة الصفرية 100% بإذن الله. لذلك يعني تكون أيضا خيارات العلاج عادة أكثر وأقل تعقيدا وأقل تكلفة مقارنة بتشخيصه في مراحل متقدمة. لذلك النقطة الأساسية في مواجهة سرطان الثدي وفي ضمان مخرجات صحية جيدة منه هو الكشف المبكر، لذلك التركيز عليه. ودائما بنشدد بأن الكشف المبكر هو أساسا للسيدات اللواتي لا توجد لديهن أعراض. لا يجب أن تنتظر المرأة ظهور كتلة أو ألم أو أي تغير حتى تراجع الطبيب. أما إذا ظهر أي تغير غير طبيعي فهنا نتحدث عن ضرورة مراجعة الطبيب للتقييم والتشخيص، وليس انتظار موعد الكشف المبكر. نعم. يعني في أي عمر، هذه دائما من الشائعات التي يعني نسمعها أنه فقط بعد سن 40، لا، هي تزيد فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام مع التقدم بالعمر، ولكن في حال ظهور أعراض فيعني أرجو أن تذهب إلى الطبيب على أي عمر.
1: نعم.
0: في الأردن، سألتيني عن أماكن وجود الخدمة، في الأردن تتوفر خدمات الكشف المبكر في كافة قطاعات يعني القطاعات الطبية في نظامنا الصحي وفي جهات متعددة، تشمل مرافق وزارة الصحة من بعض المراكز الصحية الشاملة والمستشفيات، في مركز الحسين للسرطان، في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والعديد من مستشفيات ومراكز القطاع الخاص. لذلك كل سيدة حسب تأمينها وحسب يعني الجهة التي ترتاح يعني بالذهاب إليها. في عندنا أيضا خدمات الماموغرام المتنقلة عبر عيادتين للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، هذول مخصصات للمناطق الأقل وصولا للخدمة. وخلال الحملة تزداد كذلك المبادرات والخدمات المدعومة بالتعاون مع شركائنا، وبيكون في بالقطاع الخاص يعني أسعار تفضيلية خلال شهر تشرين أول وتشرين الثاني.
1: نعم، يعني أكيد الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، مركز الحسين للسرطان، لا تقتصر فقط على التوعية الفردية كما تحدثنا في البداية، وإنما المجتمع بتعزيز الوعي الصحي. رسالة دكتورة تقدميها لكل من يسمعنا؟
0: أكيد رسالتي لكل سيدة تسمعنا أن لا تنتظر أعراض كي تهتم بصحتها. الكشف المبكر مهم وينقذ الحياة كما ذكرنا بإذن الله، هو إجراء استباقي وقائي مخصص للسيدة التي تشعر بأنها بخير حتى تبقى بخير إن شاء الله. فخذي الخطوة وافحصي. ورسالتي أيضا لكل من يسمعنا يعني رجالا ونساء، للمجتمع والقطاع الطبي، ادعموا جهود الكشف المبكر وسهلوا الإجراءات على السيدة، فبالتأكيد يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: نعم، كل الشكر لكم الدكتورة ريم العجلاني مديرة البرنامج الأردني.

0: الأردني لسرطان الثدي. الله يعطيكم العافية دكتورة على هذه الجهود الكبيرة في نشر الوعي الصحي ودعم المرأة والأسرة والمجتمع. كل الشكر لكم دكتورة.
1: كل الشكر لك، يعطيكم ألف عافية، ويعني سعدت جدا بهذا اللقاء.

0: حد يشكي.
1: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل وجدي نصراوين الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينا.

نحن نقص عليك نبأهم

هنالك الولاية لله الحق هو

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الشيخ ركان أبو حمور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف وإياكم في هذه اللحظات المباركة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، يحمل وصية لهذه الأمة، وهو عندما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث الشريف من الوصايا ما تجعل الإنسان ينجو بنفسه في الدنيا والآخرة، وعندما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فحفظ الله سبحانه وتعالى بأن تحفظ نفسك ابتداء، فإذا حفظ الإنسان هذه النفس من الوقوع في الذنوب والمعاصي وعما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه يستوجب حفظ الله سبحانه وتعالى له في الدنيا وفي الآخرة. فعندما يحفظ الإنسان هذه الجوارح التي أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها ابتداء من حفظ بصره، فحفظ البصر أيها الإخوة الكرام يفتح على الإنسان باب الخشوع، يفتح على الإنسان أن يجعله الله سبحانه وتعالى بعيداً عن الوقوع في الشهوات. فاحفظ هذه الحاسة وهذه الجارحة، ثم بعد ذلك حفظ السمع، ثم بعد ذلك حفظ الفرج وحفظ اللسان. لذلك النبي صلى الله عليه

وسلم كان يقول في الحديث الشريف: من ضمن لي ما بين لحييه، وفي رواية ما بين فكيه وما بين فرجيه، ضمنت له الجنة. إذن من حفظ هذه الجوارح استوجب حفظ الله سبحانه وتعالى له. احفظ الله يحفظك، أي إذا كنت ملتزما بنهج الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن الحرام، مقتربا من الحلال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله يحفظك حفظا يجعلك تستوجب محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي أن الله سبحانه وتعالى ستجده في معيتك. فإن حفظك لنفسك وحفظ الله سبحانه وتعالى لك هو استوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى بمعيتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجد الله سبحانه وتعالى معك في كل أحوالك. الله سبحانه وتعالى قريب منك، الله سبحانه وتعالى يبعدك عن الوقوع في الفتن، الله سبحانه وتعالى يرحمك رحمة واسعة. لذلك تجد الإنسان التقي النقي دائما وغالبا الله سبحانه وتعالى ييسر له من أموره وشؤونه في الدنيا ما لا يجده غير التقي. فالتقي النقي قد التزم بأمر الله فحفظ نفسه فحفظه الله، فهيأ الله سبحانه وتعالى له أسباب النجاح والفلاح في الدنيا ابتداء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا ما أراد أن يلجأ فلا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا سألت فاسأل الله. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألت فاسأل الله، أي اجعل الله سبحانه وتعالى وجهتك الأولى قبل أن تلجأ إلى الناس. فما الناس التي تلجأ إليها إلا أسباب قد يسرها الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجك بعد أن تسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء. فمن أهمه هم أو أراد أن يقضي أمراً ما فلا يلجأ إلى الناس ابتداء، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك، توجه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد، ثم الجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه بالدعاء وبطلب مسألتك، ثم الله سبحانه وتعالى يهيئ لك من خلقه ما يعينك على قضاء حاجتك. هكذا اليقين قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي كذلك الأمر، الإنسان دائما وأبدا يستعين بالله سبحانه وتعالى. ففي فاتحة الكتاب التي نتلوها في كل صلاة وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الإنسان دائم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في شتى أموره وفي كل أحواله، دائما يتوجه إلى الله، يستعين في الله، يسأل الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى هو وحده النافع وهو وحده الضار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، فكل من عند الله، وكل قد قدره الله سبحانه وتعالى لك. ولو اجتمعت هذه الخلائق ليحصلوا لك أمرا ما، والله سبحانه وتعالى لم يكن قد يقدر لك هذا الأمر، فلن تستطيع أن تدرك ذلك الأمر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، الأمة اجتمعت وكادت لك، وكاد لك فلان وفلانة، وأرادوا أن يوقعوا بك الأذى، لن يستطيعوا أن يوقعوا بك الأذى إلا إذا قد كان ابتداء الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك هذا الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك
هذا الأمر.

إن كان خيرا فأصابك فاعلم أنه ابتداء كان لك، وأن هذا الأمر إذا كان شرا وأصابك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى كان قد قدره عليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن هذا الأمر قد قدر عند الله سبحانه.

0: أنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الشيخ ركان أبو حمور. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أحيا القلوب بنور وحيه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أكمل الناس عبودية لله رب العالمين. إخوتي الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث ما زلنا في سلسلة الحديث عن الكون في صحبة النبي والرسالة. حديثنا اليوم سيكون عن الغيث، عن الغيث الذي يحيي القلوب، وكيف كان ينظر إليه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم.

إخوتي الكرام، في كل سنة لابد وأن نمر بفصل الشتاء. كم مر علينا المطر، أغلقنا النوافذ، مضينا إلى أعمالنا دون أن نسأل كيف كان يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من قطرة نزلت من السماء فأحيت أرضا يابسة ولكنها لم تحي قلبا غافلا. فهل كان المطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة جوية، أم كان رسالة ربانية يقرأها بقلبه قبل أن تراها عيناه؟ في هذه الحلقة مستمعينا لن نتحدث عن المطر بحبات برد وماء، بل سنحاول أن نقترب من قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل رحمة الله النازلة من السماء. مستمعينا

0: يصحبنا في هذه الرحلة الإيمانية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور مصطفى.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: فضيلة الدكتور، تبط والغيث بالقرآن بالرحمة وبإحياء الأرض إحياء القلوب. اليوم سنتحدث عن هذا الماء النازل سواء كان مطرا أم غيثا. أبدأ أولى محاوري بالحديث بشكل عام عن حبات الماء النازلة من السماء، ولماذا يشبه القرآن الكريم القلوب بالأرض، وكما تحيا الأرض بالمطر أو بالغيث فتحيا القلوب بالوحي. لنجد أن الإمام الغزالي رحمه الله يكثر في حديثه عن القلب أو يجعل العلم النافع والذكر بمنزلة الغيث الذي يحيي الأرض الميتة. زدنا من علمكم ومن نفحاتكم، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم أخت حنا على هذا البرنامج الطيب المبارك، ونشكر الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم على اختيار تلك الموضوعات الطيبة النافعة التي تتماشى مع الوقت ومع العصر. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة، والصلاة والسلام على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل محاضرتنا هذه خالصة لوجهك الكريم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في ذلك، وأن يجعل هذه الساعة ساعة استجابة وقربة ومنفعة علمية ننتفع بها إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة للمطر أو ما يسمى بالغيث، القرآن الكريم بيّن وفصل في ذلك تفصيلا كثيرا. نود أن نقول إن القرآن الكريم لم يغفل عن الكون وعن المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل في الكون، ولذلك نجد أن القرآن الكريم يتحدث لنا عن الخلق وعن الإيجاد وعن المخلوقات، بل أمرنا القرآن العظيم أن نتدبر وأن نتفكر وأن نستذكر وأن نتذكر وأن نمعن النظر في هذه المخلوقات، بل جعل القرآن الكريم التفكر في خلق السماوات والأرض من أعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل جلاله. إذن ديننا ولله الحمد دين شامل عام يشمل كل شيء في هذه الحياة. ديننا فيه تواصل روحي وقلبي وجسدي مع الكون. ديننا فيه اتصال مع المخلوقات جميعها، لم يفصل الأشياء عن بعضها، وهذه مسألة هامة. هذا يدل على شمولية وعمومية معاني القرآن العظيم الهدائية. معنى ذلك أن المؤمن هو متصل بالكون كله، ومعنى ذلك أن من أعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هي طاعة التفكر والتدبر. لماذا أيها الإخوة نقول ذلك؟ لأن الإنسان إذا تفكر في خلق الله عز وجل يجد الرحمة الإلهية متجلية على الخلق، إذا نظر في خلق السماوات والأرض يجد القدرة الربانية متجلية على ذلك الخلق، إذا نظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى المياه التي تنزل من السماء إلى الأرض يجد الإرادة الربانية والحياة الحقيقية التي جعل الله عز وجل منها الماء وجعل المخلوقات من الماء، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معنى ذلك هو نوع من الاستفهام، هذا الاستفهام إما تقريري للمؤمنين وإما استنكاري للكافرين، فالله عز وجل يقول لهم أفلا تؤمنون، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض. وهنا نريد أن ندخل مدخلا إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو أصل الحياة ألا وهو الماء. انظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه

0: وتعالى جعل المؤمن متصلا بالخلق كله، وجعل المؤمن متصلا وأمره أن يتفكر في إنزال الماء من السماء إلى الأرض، وجعل ذلك طاعة وعبادة، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ثم يبين سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم يبين سبحانه وتعالى أن هذا الماء هو آية من آيات الله. فهذا الماء إذا تفكر الإنسان فيه يجد القدرة الربانية متجلية في هذا الماء، وهذا الماء إما أن يكون عذابا فيسمى مطرا، وإما أن يكون غيثا فيسمى رحمة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الماء قد يكون عذابا ووبالا. إذن حتى بعض الناس الآن في مجتمعاتنا بيحكوا المطر دائما موضوع المطر ليس المطر، الأفضل أن يقال هذا الغيث.
1: نعم.
0: هذه الرحمة الإلهية. قال علماء أهل اللغة ومع المعاجم اللغوية أن المطر عادة ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم إلا للعذاب،
1: من العذاب. نعم.
0: أما الغيث هو رحمة، هو تجلي إلهي، هو قدرة ربانية تكون رحمة للإنسان المؤمن.
1: نعم. وكثيرا ما نجد أن آيات القرآن الكريم عندما تحدثت عن المطر كغيث نسبته إلى الماء، فهناك آية في الأعراف، وهناك في سورة النحل، وفي سورة الشورى. إذن يا دكتور، طبيعة الإنسان هي التي تحدد هذا الماء إن كان مطرا أو عذابا أو كان رحمة. إذن هنا يا دكتور، عندما أتحدث عن هذه القطرات، هنا عندما أتحدث عن كلمات تخرج بحروف رتيبة، أتحدث عن حالات القلب وهي تستمع، نريد الآن أن نبصر بأسماعنا يا دكتور ونحن نتحدث عن رسائل الماء النازلة من السماء. الإنسان ينظر كثيرا إلى السماء، لكن كل إنسان له نظرة. منهم من يرى ازدحام الطرق في وقت نزول هذه الأمطار، منهم من يرى برودة الطقس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى رحمة الله وهي تنزل. نحن هنالك فرق يا دكتور بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه النظرة، بل في القلب الذي يستقبل هذه القطرات. من هنا أتساءل، كيف ربى القرآن الكريم المؤمن على أن ينظر إلى هذه القطرات بعين الإيمان لا بعين العادة؟ تفضل.
0: بارك الله فيك أختنا على هذا المعنى الدقيق التي ذكرتيه. كما قلنا بداية، القرآن الكريم أراد أن يجعلنا متصلين بالخلق وبالمخلوقات كلها مع الخالق جل جلاله، فنجد أن هناك خالقا لهذه المخلوقات، وأراد الله عز وجل أن نستشعر بالخالق وأن نبصره بأنفسنا وبقلوبنا من خلال ماذا؟ من خلال الخلق.
1: نعم.
0: ولذلك يعني كما قال الشاعر: فكيف ينكره المنكر، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.
1: نعم.
0: إذن أهل الإحسان، أهل التربية، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، عبد الغني النابلسي، الأئمة الكبار من أهل المعرفة كتبوا في ذلك كتبا عديدة ومجلدات كثيرة، يريدون هؤلاء المؤمنين أن يتفكروا في ذلك الخلق وأن يبصروا هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، ما الهدف والغاية منه. فكما ذكرت مثلا في موضوع الغيث أو الماء الذي ينزل، كانت نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فكره عند نزول الماء من السماء أنه قدرة من الله عز وجل، إما أن يكون عذابا وإما أن يكون رحمة، وغالبا ما كان رحمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان عندما ينزل المطر يقول: اللهم حوالينا لا علينا. إذن هناك دعاء مباشر للمطر. النبي

0: الثالث، كان الإنسان المؤمن أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة يتفكرون في عظم ذلك الماء الذي ينزل ويعتبرونه ماذا؟ آية. وكان يزداد إيمانهم بالله عز وجل عندما ينظرون إلى هذه الآية وهي تنزل من السماء إلى الأرض، ألا وهو الماء. إذن وين النظرة الإيمانية التي كانت في أصل ديننا عندما كان ينزل الغيث؟ كان الفكر ينقلب مباشرة ويتوجه إلى الله بالدعاء والرحمة والمغفرة. وبين واقعنا الذي نعيش الآن فيه، الماء هو نوع من أنواع الإعجاز، نوع من أنواع الآيات الله. الله عز وجل يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما أجمل كلام العلماء، خاصة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى، في الإعجاز العلمي في ذلك. المسلم، يقول باختصار وبوضوح، على الإنسان المؤمن المسلم، أي إنسان المتفكر، أن يتفكر في هذا الخلق. الله عز وجل لم ينزل هذه الآيات ولم يوجد هذه المخلوقات من شمس وقمر ونجوم وماء إلى غير ذلك من أجل فقط أن نمر عليها مرور الكرام، بل أن نتفكر فيها، خاصة في موضوع الماء. الماء الله عز وجل جعله أصل الحياة.
1: نعم.
0: وقال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فنحن نقول للإخوة عندما ينزل الماء أو الغيث: عليكم أن تذكروا الله، أن تسبحوه، أن تعظموه، أن تنزهوه، أن تقدسوه، أن تعظموا قدرة الله عز وجل، أن يزداد إيمانكم، أن تدعوا بأدعية كثيرة عند نزول الغيث، أن تتفكروا في عظمة الله، لا أن تنشغلوا بالذهاب والإياب واللباس والطعام والشراب وتنسلخوا عن المعنى الإيماني في ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم. وأنت هنا تتحدث عن التفكر دكتور مصطفى، منهج الإمام الغزالي رحمه الله كله تفكر. التفكر في نعم الله يورث الشكر، والشكر يورث المحبة، والمحبة تقود إلى الإحسان. هل ترى أن المصيبة أن يبقى القلب يابسا ويبخل بالخشوع يا دكتور؟ كيف ترى المشهد من زاوية الإحسان والتزكية إن ربطنا بالواقع المعاش، ونحن نرى أن بعض القلوب تمتلئ بالقسوة، لا تبكي، كيف تسقط هذا على واقعنا؟ بارك الله فيكم.
0: أحسن الله إليك، أشرت إلى موضوع هام جدا، كيف أن منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة للتفكر في خلق السماوات والأرض جعلوا ذلك أبوابا في كتبهم، وألفوا في ذلك مجلدات من أجل أن يبينوا عظم قدرة الله عز وجل، ومن أجل أن يظهروا قدرة الله عز وجل في الكون أمام الخلق، من أجل أن يوصلوا الخلق بالخالق من خلال المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. وهذا منهج مهم جدا، ليس منهج سهل. أنت أيها العارف بالله أو أيها العالم، عندما تأتي بالناس العوام وتأتي بالآخرين وتريد أن توجههم إلى الله وتريد أن توصلهم إلى الله، كيف توصلهم إلى الله؟ من خلال أن تجعلهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأن تشهد لهم وأن تريهم قدرة الله عز وجل في مخلوقاته. ولذلك هؤلاء الأئمة على اختلاف فكره وتعدد أنواع معانيه الجليلة العظيمة كتبوا هذه المجلدات، خاصة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ألف في التفكر، والإمام النووي رحمه الله تعالى ألف في التفكر، والإمام السيوطي رحمه الله تعالى ألف في التفكر في خلق السماوات والأرض. كان عنوانهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا هنا، يعني مش بس موضوع يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لا، يقفوا وقفة المتدبر والمتأمل، فلا يزحزحون أنفسهم ولا عقولهم حتى يزدادوا إيمانا ويعترفوا بقصورهم وبعجزهم أمام القدرة الإلهية، فنراهم خاشعين متدللين إلى الله عز وجل متضرعين إليه عندما رأوا القدرة الإلهية في التفكر. فماذا قالوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا،
1: جميل،
0: سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من

0: صار. انظري إلى هذا الربط، ونحن نقول للإخوة المستمعين انظروا إلى الربط المباشر الذي جاءت به الآيات الكريمة، ربطت بين قدرة الله عز وجل وبين الإنسان الذي يتفكر في هذه القدرة، وبين أن يتذلل الإنسان أمام الله، أن يخشى، أن يقول يا رب أنا عاجز، أنا ضعيف أمام قدرتي، أنا لا شيء. الإنسان أمام هذه القدرة، أمام خلق السماوات ما هو؟ لا شيء. لذا قال الله عز وجل في آية أخرى، في سورة أخرى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون الله ظاهرا من الحياة الدنيا. إحنا المسلمين والمؤمنين وصار الإنسان عنده تذلل وانكسار إلى الله وتوجه إلى الله، لا منئذي بعضنا ولا منشوف حن على بعض، ولا منتكبر ولا منحسد بعض، ولا نرى أنفسنا أننا فوق الآخرين. عندما نرى أننا أمام القدرة الإلهية فإننا نكون متحابين، متراحمين، متعاطفين، نخشع ونتذلل ونهرع إلى الله وأن نفر إلى الله عز وجل، فنقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هنا سبحانك، ما معنى سبحانك؟ أي أسبحك تسبيحا، فأنزهك تنزيها مطلقا عن كل نقص وعن كل عجز، وأنا الفقير إليك يا رب أمام تلك القدرة الإلهية. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن التفكر أختنا والكلام بشكل يعني عام أقوله يعطي للقلب كما ذكرت راحة، ويعطيه طمأنينة وسكينة، ويصبح هناك عند الإنسان روحا، تصبح روح هناك، تصبح روح طيبة، لا يكون هناك فراغ روحي، يصبح عنده قلبه مليء بالإيمان، مليء بمحبة الله، مليء بمحبة الآخرين، يصبح يحترم الآخرين، يقدر الآخرين. انت شوف الإنسان بيتفكر، بيكون عنده تفكر تدبر، شو بكون سلوكياته؟ مؤدب، خلوق،
1: هدوء، طابع الهدوء،
0: طمأنينة، سكينة، لا يؤذي أحد، لا يتكلم على أحد، لا يتفكر في يعني الأمور التافهة، سفاسف الأشياء. نراه دائما يفكر في عظمة الخالق، في عظمة المخلوقات، يحب الآخرين. إذا موضوع التفكر في منهج أهل السنة والجماعة، كتبوا المجلدات من أجل أن يهذبوا قلوب العباد وأن يزكوها وأن يجعلوها متصلة بالله سبحانه.
1: وكأن لسان حالك يقول دكتور مصطفى أن العارفين بالله لا تمر عليهم النعم، بل يمرونهم إلى الله من خلال هذه النعم، فالله يفتح بابا جديدا لتذكر الرحمة. نفع الله بكم يا دكتور. أذهب الآن
0: يعني
1: إلى
0: بهذه النقطة.
1: نعم تفضل.
0: يعني يجعلون المخلوقات من أجل أن توصلهم إلى الخالق، يعني يجعلون ذلك جسرا، وهذا معنى الدعاء يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. إذن أنت عندما تتفكر، لذا قال بعض العلماء يعني تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. ليه؟ هذا مش حديث نبوي، ولكن هذا قول مهم جدا، لأنه من خلال التفكر ربما تكون كافرا فتؤمن، ربما تكون عاصيا فترجع إلى الله. عندما ترى القدرة الإلهية تنخلع عن كل المعاصي والسيئات وتهرع إلى الله. كم من الناس أسلموا وكم من الناس آمنوا بسبب نظرهم وتفكرهم في المخلوقات؟ كم من الناس عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر إلى غير ذلك من المعاني، مباشرة ما كان حلهم إلا أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وهي الوحدانية لله عز وجل، وأن محمدا عبده ورسوله.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور وأحسن الله إليكم. الآن دكتور مصطفى، لو تحدثنا عن نزول حبات الماء أو نزول المطر مع الأنبياء كلهم، هذا المطر أو هذا الماء نزل على سيدنا نوح، نزل على سيدنا إبراهيم، نزل على سيدنا موسى، نزل على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن كل نبي قرأ في المطر رسالة جديدة. هل كان الأنبياء ينظرون إلى هذا الماء كما ننظر نحن إليه؟ حدثنا عن المطر أو عن الماء في حياة الأنبياء وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحدث القرآن الكريم عن هذه المشاهد. أنت تحدثت بجزئية جميلة جدا في بداية هذه الحلقة، نود أن نستفيد من علمكم، بارك الله فيكم.
0: أحسن الله إليك أختنا.

0: يعني رسائل التي كان يفهمها الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنسبة للماء كانت رسائل إيمانية، يعلمون أن هذا الماء عندما ينزل هذا إشارة من الله عز وجل، إما أن يكون عذابا وإما أن يكون عقابا،
1: نعم
0: فكانوا يجعلون الماء من أجل أن يتقربوا إلى الله، فيهرعون إلى الصلاة، يذكرون الله، يسبحون الله، يستذكرون عظمته. هذا كانت رسائلهم، وهكذا كانت نظرتهم للماء والغيث،
1: نعم
0: والأحاديث في ذلك كثيرة. ولكن المشكلة نحن نظرتنا اليوم كمجتمعات إسلامية، نظرتنا للغيث أصبحت نظرة كما قلنا سطحية ليست إيمانية. عندما ينزل المطر يعتبرونه مباشرة، البعض ينام، البعض يصبح عنده كسل، البعض فقط يفكر ماذا يلبس من اللباس، البعض يفكر كيف يذهب ويأتي بالطعام، البعض يخزن الطعام، يعني أمور بعيدة عن مفاهيم الأنبياء والمرسلين في الرسائل الموجهة إليهم من الله عز وجل من خلال الماء.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن من خلال هذه القصص وهذا القص القرآني وأن كل نبي كان له قصته مع المطر، فإن الدارس لأهل التربية والإحسان يرى أن هنالك حكمة من كل قصة. المؤمن ينظر إلى أفعال الله بعين التسليم ويعلم أن وراء كل تقدير حكمة وإن خفيت عليه. هنا لابد من كلمة دكتور مصطفى، لماذا نزل هذا الماء وكيف كانت تستقبله القلوب؟ إذا أسقطنا هذا على الواقع، الإنسان قد يبكي تحت المطر ولكنه لا يتوب، وقد لا تنزل قطرة واحدة لكن قلب هذا الإنسان يفيض إنابة إلى الله. فالعبرة ليست بما ينزل من السماء بل بما يصعد من القلب إلى السماء. حدثنا عن حالات القلب هذه مع الله، مع الماء، مع السكينة، مع الإحسان.
0: يعني الإنسان المتدبر والمؤمن عندما يرى هذا الماء ويرى نزول الغيث من الله عز وجل، يربط الإنسان المتدبر القدرة الإلهية، ويعلم أن ذلك يربط القدرة الإلهية بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا الماء هو إشارة من الله عز وجل للإنسان، فيستبشر به المؤمن ويفرح به المؤمن ويزداد إيمانه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الماء الذي ينزل. وأيضا هناك إشارة قرآنية في الماء عندما ينزل، يريد الله عز وجل أن يبين للناس خاصة للعصاة ألا ييأسوا وألا يقنطوا من رحمة الله، فإن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينزل الماء وهو الذي يوقف الماء. ولذلك نجد الربط القرآني ربطا جميلا جدا ما بين الاستبشار بالآية الكونية وهي الماء، وما بين العودة والرجوع وعدم اليأس والقنوط والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وهو ينزل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا.
1: نعم.
0: بعدين إيش ماذا قال؟ وينشر رحمته. يعني إيش ينشر رحمته؟ هون ببين لك إنه أن رحمة الله عز وجل من خلال الماء، أن رحمة الله عز وجل عندما يتوب الإنسان ويرجع إلى الله عندما يرى القدرة الإلهية في هذا الماء، الإنسان يكون مستبشرا برحمة الله عز وجل عندما يعلم أن هناك نعما عديدة كلها من الله جل جلاله، وما على الإنسان أمام هذه النعم إلا أن يرجع إلى ربه وأن يستبشر وألا ييأس وألا يقنط وأن يشكر تلك النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم، بارك الله فيكم. أذهب الآن دكتور مصطفى بمعيتكم إلى مشهد يهز القلوب، لأننا سننقل المستمعين من وصف المطر إلى معايشة قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحبات النازلة من السماء. حين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه للمطر، وذلك عندما كشف عن ظهره أو كتفه حتى نزل المطر على جسده الشريف، تعجب الصحابة سألوه عن السبب فقال لأنه حديث عهد بربه. ماذا كان يرى بقلبه الشريف دكتور مصطفى؟ كم يحمل هذا المشهد البسيط من معاني؟ نحن إذا نزل المطر أسرعنا في البحث عن سقف يحمينا، بينما كان صلى الله عليه وسلم يتقدم

0: ليستقبل رحمة ربه. ماذا كان يرى سيد البشرية ونحن لم نرى ما رآه؟ تفضل.
1: يعني نريد أن نقف على قوله عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث، حديث عهد بربه، عن ماذا؟
0: نعم.
1: يقول عن الماء.
0: عن الماء.
1: فانظري إلى هذا الربط النبوي مباشرة، أن هذه أو أن هذا الماء آية من آيات الله وقدرة من قدراته، أنزلها الله عز وجل على عباده، وما على العبد إلا أن يستقبل القدرة الإلهية بالإقبال، بالتوبة، بالرجوع، بالاتصال بالله مباشرة.
0: نعم.
1: فالنبي عليه السلام عندما قال حديث عهد بربه، يعني علم أن ذلك من الله مباشرة وإشارة إليه، على المسلم أن يرجع وأن يزداد إيمانه وأن يكون قلبه معلقا بالله. من خلال ماذا أختنا؟ من خلال الماء.
0: نعم.
1: من خلال الغيث. يعني انظري كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل ويربط المخلوقات بالخالق، وانظري نحن ماذا نعمل؟ نهرب من الغيث، نفكر ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، كيف نبتعد، كيف نستظل. إذن هناك بالفكر فكر يختلف عن الفكر النبوي الصحيح. إذن نحن المسلمين اليوم علينا عندما ننظر إلى آيات الله خاصة الماء، علينا مباشرة أن نعلم أن ذلك من الله مباشرة، وأن يزداد إيماننا، وأن نتفكر به، وأن نخشع وأن نذل أمام هذه الآية العظيمة، ألا وهي الماء.
0: نعم، بارك الله فيكم. وعندما قال العلماء أنه حديث عهد، أو عندما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه حديث عهد بربي، لا يذهب فكر الإنسان إلى الزمن، فليس عند الله زمن، ولكنه كتقريب
1: اتصال بالله
0: واتصال بالله عز وجل.
1: نعم.
0: وعند الحديث عن هذه الحبيبات النازلة من السماء، عندما نستذكر بدر، عندما تكون هذه الحبات جند من جنود الله، ثبتت أقدام المؤمنين وأربكت المشركين، كيف تتحول قطرة الماء دكتور مصطفى إلى سبب من أسباب النصر؟
1: من هنا نعلم أن الماء هو جند كما ذكرت من جنود الله عز وجل، وهذه إشارة طيبة وجميلة جدا. ما معنى جند من جنود الله؟ أي أن الله هو الذي يسخره، هو الذي يدبره، هو الذي يوجهه. فإما أن يكون الماء نصرا وعزة وكرامة للمؤمنين وللمستضعفين في الأرض، كما رأينا ذلك في معارك وغزوات للنبي عليه وآله الصلاة والسلام كثيرة، أن الماء والرياح كانت سببا في النصر والتأييد للمؤمنين. وإما أن يكون أيضا ويكون عذابا ووبالا على ماذا؟ على الكافرين وعلى المشركين. إذن هنا ندرك أن الماء يكون للمؤمنين جند من جنود الله عز وجل، إذا استطعنا أن نتفكر وأن نتعايش مع الماء وأن نتواصل مع الماء، وأنها أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه آية من آياته. وهذا معنى قوله سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا نبخس في هذه المعاني، ولا نستصغر موضوع الماء، ولا أن نمر عليه مرور الكرام. على المسلمين أن يصححوا مفاهيمهم وأن يصححوا مصطلحاتهم في مفهوم الماء الذي بيّنه الله عز وجل في القرآن الكريم.
0: إذن نفهم من حديثكم الطيب دكتور مصطفى الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستقبل هذه الحبات بجسده فقط، بل كان يستقبلها بقلبه. هنا أقف متأملا يا دكتور، كم من نعمة تمر علينا كل يوم لا نلتفت إليها؟ الشمس، قطرات الماء، صوت مؤذن في بلد آمن، كلها رسائل حب من الله، لأننا اعتدناها، لم نعد نشعر بأنها نعم، ألفناها حتى كدنا لا نشعر بها. ويقول الغزالي في ذلك رحمه الله من طيب كلامه أن من أعظم أسباب قسوة القلب اعتياد النعمة حتى تغيب عن شهود القلب. كيف تقيمون هذا الوضع وكيف تتحدثون عن هذه النعم يا دكتور؟
1: بارك الله فيك. أيضا على هذا المعنى، إذا أصبحت النعم وآيات الله عز وجل والكون بالنسبة لنا أمرا اعتياديا ظاهريا شكليا لا نتفكر من خلاله ولا نتوصل إلى قدرة الله عز وجل،

0: فنحن نضيع أعمارنا ونضيع أوقاتنا ولا نزداد إيمانا ولا معرفة. وهذه مشكلة أصبحت عند كثير جدا من الناس ومن
1: نعم
0: المسلمين، لا يتفكرون في آيات الله أبدا. هذا المنهج علينا أن نؤصله وأن نبينه في إعلامنا الإسلامي، في إذاعاتنا، أن نبين أن أكثر القرآن الكريم جاء يأمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. مثلا اليوم
1: نعم
0: في صلاة الفجر كان عندنا درس قرآن تفسير، يعني قرأنا سورة الرحمن، فكان في سورة الرحمن ماذا يقول الله عز وجل؟ يبين: والشمس والقمر
1: حسبان
0: بحسبان، والنجم والشجر
1: يسجدان
0: يسجدان، والسماء رفعها ووضع
1: الميزان.
0: الميزان. بعدين: فخلق الإنسان من صلصال كالفخار. بعدين: وخلق الجنة من مارج من نار. بعدين: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
1: تكذبان
0: رب المشرقين ورب المغرب. كله عن الكون، كله عن
1: سبحان الله.
0: المخلوقات الكونية. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدين بيرجع على البحار: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا
1: لا
0: يبغيان،
1: يبغيان.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدين بيقول ربنا عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا كله تفكر بمخلوقات الله، كيف نمر على هذه السور القرآنية فقط بس بنصلي ونصوم ونزكي ولا نتفكر لا في البحار ولا في الأشجار ولا في الأنهار،
1: صحيح.
0: ولا نتفكر لا في النجوم ولا بالشمس ولا بالقمر؟ هذه مصيبة فكرية ألمت كثير من الناس العالم الإسلامي. ولذلك أهل التصوف وأهل العرفان وأهل السنة والجماعة الحقيقيين هم الذين يتفكرون في المخلوقات، وعلينا أن نرجع التفكر إلى المخلوقات من أجل أن نجدد إيماننا.
1: نعم، وماذا تحدثنا عن الخوف والرجاء من مشاهد السحب والمطر؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه إذا رأى السحاب. النبي الكريم كان يفرح بنزول حبات الماء. تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه إذا رأى سحابا أو ريحا عرف ذلك في وجهه. كيف يجتمع الفرح أو الرجاء والخوف في قلب واحد؟ ولما كان يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم عندما يرى السحاب؟ هل يتذكر قصص الأنبياء وهو الذي نزل على قلبه هذا عارض ممطرنا؟ فزدنا من علمكم دكتور.
0: بارك الله فيك. يعني هذه الآيات الكونية وهذه النجوم وهذه المياه وهذه الأنهار إلى غير ذلك، بالنسبة للمؤمن يرى فيها قدرة الله.
1: نعم.
0: فإما أن تكون عذابا وإما أن تكون رحمة وقربة إلى الله، فلا يدري ذلك المؤمن، لأن هذه الآية مبعوثة من الله. إذا كان المؤمن يقف أمام هذه الآية: يا رب أنت، هذه قوتك، هذه قدرتك، أنا لا شيء، يا رب أتقرب إليك من خلال هذه القدرة الإلهية فأعلم أنني لا شيء، إذن كان المؤمن يخاف من هذه الآيات الكونية. لماذا يخاف؟ لأنه لا يعلم خيرها من شرها، فإما أن يوظفها الله عز وجل في الخير وإما أن يوظفها في الشر عقابا للكافرين. فلذلك يبقى المؤمن خائفا مرتجفا، لأنه أمام قدرة عظيمة إلهية لا يستطيع إلا أن يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني معنى قوله تعالى: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كذلك قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. آيات لا نعلم هذا الجند أين هو يذهب، إلى الخير أم إلى شر. ولذلك ربنا عز وجل هو الذي يسوق هذه الرياح ويسوق هذه الأمطار. وهناك مئات الآيات تتعلق فقط في موضوع الماء، فعلينا أيها الإخوة أن نقف متدبرين عندما ينزل الماء، ونقف متوجهين إلى الله، مبتهلين إليه بالدعاء، متوسلين إليه بأن يرفع عنا البلاء وعن الأمة، وأن يرفع البلاء عن أهلنا في فلسطين وفي غيرها من الأماكن التي فيها استضعاف. ولذلك عندنا إذا لم ينزل الماء عندنا في الإسلام في إشي بيسمى صلاة الإيه؟ الاستسقاء. أي هناك اتصال مباشر مع الله عز وجل إذا توقفت هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن الخوف والرجاء منزلة عظيمة من منازل الإيمان وعتبة من عتبات العبودية. من هنا دكتور مصطفى الخضري نود أن نربط بين رسائل المطر والدعاء، ونحن نشبه الكلمة كقطرة الماء، كلمة كلمة تتنزل الهداية. الغزالي يرى أن إصلاح القلب يكون بالتدرج والمراوحة

0: لا بالعجلة. من هنا يمكن تشبيه أثر الدعوة بالغيث الذي لا يغير الأرض في لحظة لكنه يحييها مع الاستمرار. فما هي رسائل للدعاء من هذا الربط لآخر دقائق هذا البرنامج، والتوصيات من فضيلتكم بعدم التعجل بقطف الثمار وبعدم اليأس؟ تفضل.
1: يعني نقول للإخوة المستمعين من هذه الرسائل: إذا رأينا الماء وإذا رأينا النجوم والقمر والشمس وآيات الله في الكون، علينا أن نقف وأن نتدبر وأن نفصل أنفسنا قليلا عن الأمور المادية الكونية، أن يعني نقف قليلا. إذا كان الإنسان مشغول في الأمور الدنيا، عليه أن يتفكر، أن يجعل له في كل يوم ساعة، ساعة ربما 10 دقائق، ربما نصف ساعة، يتفكر في خلق السماوات والأرض. هذا ما أريد أن أوجه به الأخوة المستمعين، أن كثيرا من العلماء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن أهل المعرفة ومن أهل التصوف كانت لهم يوميا ساعة يتفكرون فيها في خلق السماوات والأرض من أجل أن يزداد إيمانهم. فنقول للإخوة يعني ألحقوا أنفسكم واستثمروا وقتكم وزيدوا إيمانكم من خلال هذا التفكر في هذه الساعة الإلهية.
0: نعم، ولكننا نرى أن أغلب الناس في وقتنا الحاضر يا دكتور، عندما تكون هنالك ظاهرة كونية، يستعجلون بالتصوير ويلتهون بالتصوير وتصوير هذه الأمور وعرضها على صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل، ولا يجعلون لأنفسهم لو دقائق للتسبيح أو للذكر أو للتأمل كما أنت قلت. نصيحة دكتور في آخر دقائق هذا
1: يعني
0: البرنامج.
1: جميل جدا. يعني نقول لهؤلاء الذين ينشغلون بالمظاهر المادية، بدل أن تنشغلوا في ذلك، أصلحوا أنفسكم وازدادوا إيمانا من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. لا يجوز لنا أن نخرج الآية الكونية من حقيقتها، نجعلها آية ملموسة مادية لا قيمة ولا معنى بها إلى الله. علينا أن نجعل أن المخلوقات كلها هي متعلقة وتحت الأمر الإلهي، ولذلك الله عز وجل بيّن سبحانه أن الكون كله تحت الإرادة الإلهية، وأن الكون مسخر للإنسان المؤمن. فهذه الآيات الكونية تكون تحت إرادة المؤمن إذا كان مؤمنا عبدا ربانيا، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
0: سبحان الله.
1: ومن الناس هنا يعني المفارقة الجميلة جدا، الله بقول في ناس يعني لا يستوعبون ولا يفهمون، صم بكم عمي، وفي ناس مؤمنين يزدادوا إيمان. شو ربنا عز وجل بقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني لا يريد لا أن يزداد ولا أن يتفكر، يريد أن يبقى على ضلاله وعلى عماه وعلى جهالته. ولذلك نقول للمؤمنين وللمسلمين وللموحدين: عليكم أن تزدادوا إيمانا بهذه الآيات الكونية، خاصة آية الماء المنزلة من السماء إلى الأرض، التي يحيي الله عز وجل بها الأرض، ويحيي بها ماذا؟ النفوس،
0: قلوب الناس. نعم.
1: النفوس المؤمنة الطيبة، فتزداد إيمانا من خلال إنزال الماء على الأرض.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور وطيب الله أنفاسكم. إذن مستمعينا، ومن نافذة الإحسان أتحدث، ليست العبودية أن نفرح بالرحمة فقط، بل أن نبقي القلب يقظا وأن لا نقنط من رحمة الله. فالقلوب الحية هي التي تبكي إذا خافت وتسير إلى الله بين الخوف والرجاء. بارك الله في علمكم، شكرا جزيلا لكم الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية. بارك الله فيكم، نفع الله بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب، وشكرا لك أخت هناء المجاني.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي.
1: إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا القلب هو أعظم عضو في جسد الإنسان. هذا ملك الأعضاء أيها الإخوة، وهذا هو محور صلاح الإنسان في هذه الدنيا وفساده. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو محل التقوى، وهو محل الصفات الحسنة والذميمة كذلك في ذات الإنسان. ولذلك من أخطر الأمراض التي يعانيها الإنسان هي أمراض القلوب، ولا أقصد أمراض القلوب المادية، هذا أمر ينتهي في الحياة الدنيا، لا يستمر بعد موت

الإنسان، بل إن مرض القلب المادي مرض يؤجر عليه الإنسان، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فمرض القلب المادي هذا مرض ينتهي بموت الإنسان، ويجد الإنسان ثوابه عند الله عز وجل، وقد يرفع درجات الإنسان. لكن نحن لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن مرض قلب معنوي، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم عندما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هنا المقصود بها سلامة القلب، المقصود بها سلامة القلب من الأمراض المعنوية، من الكبر، من العجب، من الرياء، من احتقار الناس واستصغارهم، من الحسد، من كل هذه القضايا. وهذا المرض هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل. والله تعالى قال: إذ جاء ربه بقلب سليم، عن خير الناس وعن صفوة الناس. فيوم القيامة لا ينفع الإنسان مال ولا بنون، ينفعه من يأتي الله تعالى بقلب سليم. ولذلك أيها الإخوة، دعونا نقف مع أمراض القلوب وأخطر هذه الأمراض على ذات الإنسان، لأن الإنسان كل منا إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة عليه أن يحرص أن يقدم على الله بقلب سليم، ويطهر هذا القلب من أمراضه. وأول هذه الأمراض التي عدها علماؤنا من المهلكات تهلك الإنسان، أولها الشك بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالملائكة والأنبياء. فتطرق الشك إلى قلب الإنسان في الإيمان بهذه القضايا، هذا أخطر أمراض القلوب، والإنسان هو الذي يطهر قلبه من هذا. ولذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم اليقين، وهذا يطهر القلب من هذا المرض وهذه الآفة الخطيرة. وهناك بعد الشك الذي على كل إنسان أن يحرص أن يطهر هذا القلب من هذا المرض، هناك أيها الإخوة مرض آخر، وهو الكبر. وهذا صفة الشياطين، صفة إبليس عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم. فالذي منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام هو الكبر، وهذا الذي يتطرق إلى قلب الإنسان دون أن يشعر به. الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أطاعوا أمر الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال: كيف أسجد لهذا، أنا خير منه. هذا مرض خطير من أمراض القلوب، وهذا كذلك مرض: أنا خير من فلان وأنا خير من فلان، وأن يترفع الإنسان عن الناس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، عارفين شخوة مثقال ذرة؟ هذا ذرات الغبار التي نراها عندما نسلط الضوء في الفضاء، ومنهم من قال صغار النمل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل
يحب أن يرى

ترى ثوبه حسناً ونعله حسناً، يعني هل هذا من الكبر أن يتأنق الإنسان وأن ينظف نفسه وأن يلبس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني أن ترفض الحق، أن لا تقبل الحق. كثير من الناس في قسمة مال، في تركة، في ورثة بين أخوات وبين إخوانه، تقول له هذا الحق، إذا لم يكن الحق مع نفسه لا يقبله، يبتعد عنه. هذا هو الكبر بذاته. وغمط الناس، استحقار الناس، تصغير الناس، أن تنظر نفسك أفضل من كل هؤلاء الناس، هذا مرض عجيب من أمراض القلوب. وهذا الإنسان يتنبه لنفسه لهذا أيها الإخوة. قبول الحق والرضوخ عند الحق والوقوف عند الحق، هذا هو نقيض الكبر تماما. وغمط الناس، لا تنظر إلى الناس باستحقار، بصغار، بغير ذلك. المسلم أيها الإخوة يحترم جميع الناس، إنما المؤمنون إخوة. من أمراض القلوب كذلك الرياء والعجب. الرياء، الله تعالى أيها الإخوة يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشريكين عن الشرك، فمن عمل عملاً وأشرك معي به غيري فلا حاجة لي بعملي. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك ولا الرياء، أن يحج ليقال فلان حج، وأن يتعلم ليقال فلان عالم، وأن يصلي ليقال فلان مصلي، وانظر، هذا رياء. أما أن يثنى على الناس بأخلاقهم، بكرمهم، بطيبهم، فهذا أمر آخر. أمراض القلوب كثيرة، لكن ذكرنا منها نموذج، ومنها العجب والكبر وأن يرى نفسه فوق الناس، ومنها إشراك الآخرين مع الله عز وجل. أما العلاج لذلك، فأول ما يبدأ الإنسان إذا أراد أن يعالج نفسه، هنا طبيب القلوب وهنا طب القلوب ودوائها، أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أمرنا بالتوبة في كل وقت وحين. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمرنا الله تعالى في كل وقت وحين بالتوبة النصوح، التوبة الصادقة، التوبة التي تستجمع شروطها وأركانها، التوبة التي تعني أولاً الندم على ما فات، ثانياً الإقلاع عن الذنب، أنا على ذنب، أقلع عن هذا الذنب. إذا كان الإنسان يرى نفسه فوق الآخرين يقلع عن هذا. والأمر الثالث أن يعزم على ألا يعود لهذا مرة أخرى. أما أن يقول أنا تبت وهو كل يوم يرجع لنفس الذنب، هذه ليس بتوبة. التوبة الصادقة هي التوبة التي أمرنا الله عز وجل بها. الأمر الآخر لعلاج القلوب هو الذكر، ذكر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني، قلب الإنسان في الدنيا يتنازعه أمور، يتنازعه شهوات، يتنازعه ملذات الحياة الدنيا، كما قال القائل: الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعداء. السبيل لذلك هذه مفسدات في القلب. أما كيف السبيل، كيف العلاج، فقلنا أولاً بالتوبة دائماً في كل وقت وحين، التوبة الصادقة التي أمر الله تعالى بها. وأما الأمر الآخر فالذكر والمداومة على الذكر، أن يبقى الإنسان مع الله، يبقى هذا القلب عامر بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يطمئن قلب الإنسان المؤمن إذا لم يكن

مع الله دائما في كل أحواله، في كل أوقاته، في كل ظروفه. هذا علاج عظيم للقلب. أمر آخر أيها الإخوة، الصبر. الإنسان مطالب بالصبر على الملذات، عن الملذات والشهوات، على المصائب، على وقائع الحياة الدنيا. الإنسان مطالب بالصبر في كل وقت وحين. ما أعطي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه قواعد أساسية في تطهير القلب، في علاج القلوب من أمراضها. طاعة الله عز وجل، الإكثار من العبادات، والإكثار من الذكر، والإكثار من الأعمال الصالحة، القرب من الله عز وجل. أيها الإخوة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الإنسان أيها الإخوة إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ذهبت هذه النكتة. لكن إذا أصر على ذنبه نكتة أخرى وأخرى، حتى يصبح على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، من طهارة القلوب أيضا أن يكثر الإنسان على الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. من شفاء القلوب من أمراضها الذكر، من أعظم الذكر أن من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة محيت خطاياه، وإن كانت كزبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا شفاء لأمراض القلوب، وهذا تطهير للقلوب. أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن ندعو بدعاء سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قالها في مرضه فمات فيه فهو بإذن الله تعالى شهيد، قالها 40 مرة، وإذا برئ برئ بإذن الله عز وجل. أن يلجأ الإنسان بالذكر وذكر الأنبياء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الإخوة، عندما تتردد هذه العبارة على اللسان تدخل إلى القلب فتصلح القلب، هذا خير علاج لأمراض القلوب. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما،
ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: سليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم سد جوعتهم. اللهم احملهم يا رب العالمين. اشف مرضاهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية واحفظها بحفظك يا رب العالمين لتكون درعا وصونا لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم وفقه لكل خير واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق. فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن أكبر

والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنك أنزلت إلينا الإسلام من غير أن نسألك، فنسألك يا الله أن تنزل علينا رحمتك ونصرك وفرجك بالسؤال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، إخواني وأخواتي، عرفنا أن مهمة آدم عليه السلام في هذه الحياة إنما هي تنحصر في إعمار هذا الكون بالطاعة والبناء النافع الصالح، وهذا البناء يحتاج إلى معارف وعلوم أكبر وأصدق من علوم الإنسان التي تنحصر في مصدرين وهما الحواس والعقل. لهذا من الله تعالى على الإنسان بمصدر ثالث من مصادر المعرفة ومصادر العلوم، أوسع وأشمل وأصدق من المصدرين الحاصلين للإنسان، وهو مصدر الوحي. الوحي علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه علم الخالق الذي يعلم ما خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده، ما يصلح هذا الكون وما يفسده. أليس هو الذي خلق؟ بلى. وهنا أحبتي جاء هذا الوحي ليؤكد على ما قطع به العقل من علوم وزاد عليها. يعني الوحي جاء ليؤكد ما توصلت إليه العلوم القطعية ثم زاد عليها، وما ذلك إلا لأن علاقات هذا الكون معقدة ومتشابكة ومترابطة، ومحال على العقل البشري أن يحيط بجميع تفاصيلها وعلاقاتها، فمن أخذ بها فاز وأفلح، ومن تنكر لها خاب وخسر. ولهذا أكد الله تعالى على هذه الحقيقة فقال سبحانه في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ضنك الحياة، صعوبة الحياة، شقاء الآخرة، لأن الإنسان ألغى الوحي، تنكر للوحي، اقتصر في بناء هذا الكون على عقله القاصر، حينئذ لا بد أن يتخبط ولا بد أن يفشل، لأنه لن يستطيع بعقله أن يقوم بمهمة البناء كما أرادها الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة، لو نظرنا إلى حكمة تشريع العبادات لوجدناها جميعا تنص نصا على جملة من الأخلاق. الله عز وجل يعلم بأن بناء الكون لا يقوم إلا من خلال منظومة أخلاقية. العلم لوحده لا يكفي للبناء، العلم لوحده لا يكفي لتحقيق السعادة للإنسان. إذا لم يكن هناك منظومة أخلاقية فالشقاء والانتكاسة والسعادة هي النتيجة الحتمية. ولهذا أنزل الله تعالى

تعالى شريعته للناس، فرض عليهم من العبادات والطاعات ما تكن فيها من الحكمة أن تحقق لهم جملة من الأخلاق. هذه الأخلاق هي الكفيلة والضامنة في تحقيق البناء الصالح النافع في هذه الحياة. ولهذا جاءت هذه العبادات، هذه التشريعات لتحقق للناس جملة من الأخلاق الضرورية اللازمة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعامل مع هذه المنظومة، يتعامل مع هذه المنظومة ممن حوله من العلاقات. فإذا توفرت فيها هذه الأخلاق استطاع أن يبني تلك العلاقة بناء صالحا نافعا يجني من خلالها أطيب الثمرات وأسعد الحياة والحالات. الله عز وجل أحبتي كان قادرا على أن يفرض ما شاء من الطاعات على العباد من دون بيان الحكمة أو الغاية أو الثمرة، لأنه الله، لأنه السيد، والسيد يفرض على عبده ما شاء دون أن يعلل أو يفسر أو يبين. ولكن من كمال رحمة الله ولطفه بعباده بين لهم ثمرات هذه العبادات. وإذا نظرنا إلى هذه الثمرات وجدنا أنها تتكون وتتشكل وتحصل لنا من خلالها جملة من الأخلاق. هذه الأخلاق هي الكفيلة، هي الكفيلة بتحقيق هذا البناء النافع الصالح في هذه الحياة الدنيا. ولهذا الله عز وجل أخبرنا بهذه الثمرات، ثم بين لنا ما تحققه هذه الثمرات من سلوك وقيم في هذه الحياة. ولنقف هنا على ما شرع الله تعالى لنا من الطاعات والعبادات، ونقف على كل عبادة ثم نتأمل الثمرات التي نص الله تعالى عليها نصا في كتابه العزيز بما تحققه من جملة أخلاق كثيرة. حين شرع الله تعالى لنا عبادة الصلاة، الله عز وجل له أن يأمرنا بالصلاة ويقول وأقم الصلاة فقط، ولكن استمع كيف أمرنا بالصلاة ثم بين بنفس الآية ومع ذات الأمر وبعد الأمر بين لنا ثمرة هذه العبادة، ليرسل لنا من خلال هذه الآية جملة رسائل سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حين قال وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو نظرنا إلى كلمة الفحشاء والمنكر، هذه مفاهيم أخلاقية، هذه مفاهيم يستطيع الإنسان من خلالها أن يترقى وأن يتزكى وأن يتعامل مع محيطه ومع الناس بأنبل وأرقى وأسمى العلاقات. فالصلاة لها دور في هذه الحياة، ألا وهي أنها تنهى المصلي عن الفحشاء وتنهاه عن المنكر. والفحشاء مصطلح ومفهوم واسع يندرج تحته كل فحش من قول أو سلوك أو عمل في هذه الحياة، كل ما يستفحشه الإنسان، كل ما لا يرضاه الإنسان، كل ما يرفضه الذوق الإنساني، هذا فاحش. فتخيل أن الصلاة لها دور بأن تجعل منك إنسانا راقيا، إنسانا طيبا، لا يصدر منك إلا كل جميل وطيب. والمنكر
ما أن

أنكره العقل، ما أنكره الذوق، ما أنكره الطبع، ما أنكره المجتمع، ما أنكره الواقع. وبالتالي إذا أنكرت كل ما ينكره الشرع والذوق والعقل والمجتمع، عندئذ أنت تتخلق بأنبل وأعلى وأسمى الأخلاق في المجتمع. عندئذ تبدأ منظومة الأخلاق تؤتي أكلها سلوكا وعملا وبناء جميلا ونافعا في هذه الحياة الدنيا. لو نظرنا إلى الزكاة، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، وكان الله عز وجل له أن يقف عند هذا الحد ويقول خذ من أموالهم صدقة، أي أدوا الزكاة من غير أن يبرر، من غير أن يبين، من غير أن يوضح، من غير أن يذكر حكمة أو ثمرة، لأنه السيد وأنت العبد، ينبغي عليك أن تطيع ما أمر سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى ثمرتها، الثمرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لو وقفنا على مصطلح تطهرهم وتزكيهم، لو أردنا أن نتأمل هذه المعاني لوجدناها مليئة مليئة زاخرة بالأخلاق الحميدة الفاضلة. المزكي حين يخرج المال يكون غنيا، المزكي غني، والمزكي إذا أخرج المال يفهم أن هناك طرف آخر فقير. إذن المجتمع فيه غني وفيه فقير، والمال يتداول بينهما. ما هي الأخلاق؟ ما هي الثمرة المترتبة حين يخرج الغني من ماله ليعطي فقيرا لا مال له؟ هذا مالك، يملك المال، صاحب المال، جمع المال بجهده وجده واجتهاده وعرقه وتخطيطه وبذله، هذا مفهوم. كيف يعطي هذا المال الذي هو ثمرة اجتهاد وتعب هذا الغني؟ يعطيها لمن لا يعمل، لفقير عاجز. هنا تبدأ المنظومة الأخلاقية تتفعل. الغني حين يخرج هذا المال أيها الأحبة، يتخلص أولا من داء الشح والبخل، هذا مرض أخلاقي ذميم. كل البشرية، أي ذوق بشري إنساني سليم، يمج ويرفض ولا يقبل صفة البخل بحال. ولهذا الآن حين يأتي شخص لخطبة فتاة مثلا، تجد الأهل والوالد بيقول يجب أن نتأكد ونضمن أولا أن هذا المتقدم لخطبة ابنتنا ليس بخيلا. أسوأ صفة بالإنسان أن يكون بخيل، والله ما سوى ذلك يهون ويعالج. أما البخل فهي أذم وأسوأ صفة في الإنسان. تأتي عبادة الزكاة لتخلص النفس من هذا المرض، مرض قلبي نفسي ذميم، تنقله من الشح والبخل إلى خلق الجود والكرم، فبيبدأ هو يتدرب عمليا. إذن الزكاة تغرس فينا خلق الجود والكرم. وسيأتي حديث في القابل الأيام إن شاء الله تعالى عن هذه الصفة على انفراد، بتفاصيلها، بثمراتها، بما تحققه في المجتمع والحياة للناس والإنسانية. لكن هنا لابد أن نبين أن الزكاة تطهر أولا المعطي المزكي،
تطهر

من البخل، تغرس في قلبه خلق الرحمة. ما أحوجنا إلى هذا الخلق النبيل، ما أحوجنا إلى هذا الخلق الراقي، حين يدفع من ماله لفقير. إنما هذا يكون صحيح، هو بدافع عبادة مفروضة صحيح، لكن الله عز وجل شاء من خلال هذه العبادة أن يحقق جملة أخلاق.

جر في قلبه ينابيع الرحمة. بقول لك هذا مسكين ما عنده شيء، عنده عائلة فقيرة، هذا لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يلبس، لا يجد ما يعني يعطي أبنائه. عندئذ تبدأ يعني صفة الرحمة يعني تنمو وتتفعل في القلب. هذه الرحمة بعد ذلك تصبح سلوك، تصبح ثقافة شخصية، ومن ثم ثقافة اجتماعية. فتخيل أن المجتمع يبدأ يتراحم فيما بينه، يتفقد أحوال بعضه بعضا. هذه من ثمرات عبادة الزكاة، تطهر المزكي، كما أنها بالمقابل تطهر قلب آخذ الزكاة. الفقير حين يكون في فقره وينظر إلى الأغنياء وهم مترفون يأكلون ويشربون ويتنعمون بما شاءوا من الطعام والشراب وما لذ، وهو محروم لا يجد قوت يومه ولا يجد ما يعلل به أطفاله، تبدأ حينئذ نوازع الشر والكراهية والبغضاء للأغنياء وللمجتمع. ثم بعد ذلك يتحول هذا الشعور إلى صفة إجرام وانتقام. ولكن تخيل حين يأخذ هذا الفقير من يد الغني مع ابتسامة وحفظ كرامة هذا المال، هذه الزكاة، فلا يملك هذا الفقير إلا أن يدعو له بالخير والبركة. حينئذ تبدأ أخلاق الرحمة والمحبة ونزع خلق الحسد والغل والكراهية من النفوس. لو أردنا أن نعدد الأخلاق فقط النابعة والصادرة عن عبادة الزكاة، والله لطال بنا المقام. فالزكاة تطهر المعطي من الشح، البخل، الاستئثار والأنانية، وبالمقابل أيضا تطهر الآخذ من الحسد والبغضاء والحقد والكراهية، وتغرس في نفسه المحبة، المحبة والانتماء للغني وللمجتمع وللأمة، ويعلم أن هناك أمة لا تترك فقيرها ولا تهمل عاجزها، الكل يتكاتف، الكل يتعاون. أرأيت كم هي الجملة الأخلاق النبيلة التي يعني بلغت ووصلت في الأفراد والمجتمعات؟ إخواني، سنكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في ما تحققه عبادة الزكاة من أخلاق في نفوس الأفراد والمجتمعات والأمة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا تكرماً.

إخواني وأخواتي، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نخصصها للحديث عما تحدثه هذه العبادات وهذه الطاعات وما تغرسه في النفوس من أخلاق سامية وما تستأصل من أخلاق ذميمة. من هنا ينبغي أن نعلم أن هذه العبادات شرعت لغايات، شرعت من أجل ثمرات. الله عز وجل غني عنا، غني عن عباداتنا، غني عن طاعاتنا. الله عز وجل هو الله قبل أن يخلق وبعد أن خلق، ويوم أن تفنى الأرض ومن عليها وتفنى السماوات ويفنى الكون، هو الله. الله لا يحتاج لنا، لا يحتاج إلى عبادتنا، ولكن هذه العبادات هي وسائل إصلاح، وسائل بناء لهذه الحياة ولهذه النفوس. ولذلك إذا وضعنا هذه القاعدة وإذا انتبهنا إلى هذه القضية، بدأنا نتعبد الله عز وجل على بصيرة، على نور، بدأنا نتلمس ثمرة العبادة التي نعبدها، لا أن نؤدي طقوس، لا أن نؤدي حركات ربما تصبح بعد حين هي مجرد يعني ألغاز ومفاهيم نحن لا نعلم ما بها وما لها وما عليها وما بعدها. القضية ليست قضية أن أذهب أصلي ثم لا أدرك ولا أعرف ولا أراقب ولا ألاحظ ثمرة هذه العبادة. أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وذكرنا كيف أن الزكاة تطهر النفوس، تطهر النفس المعطي من الشح والبخل والأنانية والاستئثار والطمع والجشع. هذه أمراض إخواني إذا استحوذت على النفس البشرية تحوله إلى وحش كاسر، إنسان بلا رحمة، لا يفرق عن الحيوان بشيء إلا أنه أسوأ، لأنه يتمتع بعقل يخطط إلى إجرام أكثر، وهو بذات الوقت تطهر نفس الآخذ للزكاة، يتحول بإنسان حاقد كاره للمجتمع، يبغض الأغنياء، إلى محب لهم، إلى داع لهم، إلى إنسان ينتمي لمجتمع وأسرة ويبني ويعمل ويكدح، لأنه محب لوطنه، محب لأهله، محب لأغنيائه. وتطهر أيضا أحبتي هذه الزكاة المجتمع من آفة الفقر. وهنا أريد أن أقف ولو قليلا على مسألة آفة الفقر. هناك مقولة لسيدنا علي عليه السلام، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، بل لقتلته أينما كان. لو الفقر جسم شخص أقتله أينما كان. لماذا هذه العبارة؟ لأن الفقر أساس كل فساد وبلاء وشر على المجتمعات. انظر إلى المجتمعات المتخلفة اقتصاديا، المتخلفة علميا، المتخلفة أخلاقيا، المتخلفة صناعيا زراعيا، تجد أن الفقر هو السبب المباشر لهذا. الدول المرفهة، الشعوب المرفهة المنعمة المثقفة الواعية التي تنعم بالصحة والحياة والجمال هي شعوب أكيد هي غنية. من هنا عبادة الزكاة أيها الأحبة تطهر المجتمع من أخطر مرض، من أخطر مرض، وهو الفقر الذي يجر الأمراض والجهل والأوبئة والتخلف بكل مستوياته وعناوينه على المجتمعات. تطهر، نعم
تطهر المزكي وآخذ الزكاة وتطهر المجتمع، ثم هي تطهر الإنسانية من الشرور. المجتمع الذي فيه فقر أيها الأحبة، واقرأوا إحصائيات ودراسات أهل الاختصاص، هي مصدر الإجرام، هي سبب الإجرام، وليس الإجرام فقط بل سبب مباشر لنشوء الفاحشة في بعض مجتمعات بشدة الفقر التي يعني لا تحكمها منظومة دينية أخلاقية. تبيع الأجساد بسبب هذا الفقر بكل أسف، ولا نبرر، ولكن نحن نشخص مشكلة ونشير إلى داء خطير. الفقر أساس البلاء، وتأتي الزكاة وإذا بها تطهر النفوس والمجتمعات من كل هذه الرذائل من الأخلاق. فلك الحمد يا الله على نعمة عبادة الزكاة، هذه التي ربما يعني استهان بها البعض، وربما استخف يعني بشأنها ويظن أنها مسألة أعطى 20 دينار وأخذ 20 دينار. هذه ليست يعني هي الغاية العظمى، لكن ما يترتب على هذه من أخلاق، ما يترتب عليها من قيم، ما يترتب عليها من ثقافة، ما يترتب عليها من نمو اقتصادي، نمو صحي، من كل ذلك بسبب الزكاة. وصدقوني لو أن أغنياء الأمة ومال الأمة أخرجت أموال زكاتها، والله ما وجدت فقيرا بين الناس. لكن نسأل الله أن يهدي الجميع إن شاء الله تعالى. قال وتزكيهم، نعم عبادة الزكاة، وتزكيهم. قال كيف تزكيهم؟ قال ترقيهم، طبعا تطهرهم، شيء جانب من الأخلاق، جانب الأخلاق بتطهر ماشي وفهمناها، لكن كيف بتزكي؟ التزكية هي الترقية، التزكية هي النماء، التزكية هي النماء. المزكي الله عز وجل ينمي له ماله، لأن النبي

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم على جملة من الحقائق التي في الظاهر يعني مخالفة لما أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي: ما نقص مال من صدقة. أقسم إنه ما ينقص المال من صدقة. طب كيف ما ينقص المال من صدقة؟ أنا عندي 100 دينار، أخرج الدينارين نصف منهم يعني صاروا 97 دينار ونصف، 1000 دينار 25، بقي 975 دينار، كيف ما نقصوا؟ أنت بالنسبة لك نقصت كرقم، لكن من حيث الثمرات، من حيث الآثار النفسية والاجتماعية حتى والاقتصادية، فإنه قد حصل لك نماء غير مباشر وأنت لا تعلم. يا صاحب المال، حين تعطي الفقير وكف أذاه عنك وتوقف عن الإساءة إلى مالك وكف يده عن سرقة مالك وربما حرق المال، بعض الشعوب إخواني الفقيرة التي كانت تثور على يعني أغنياء مجتمعها كانوا ينطلقون يحملون في أيديهم مشاعل النار لتحرق مصانع ومتاجر ومحال الأغنياء، وهذه كنا نراها عند بعض الشعوب التي استفحل بها داء الخطر وداء الفقر. ولذلك هذه العبادة تطهر وتزكي حقيقة، هي زكاة للنفس، زكاة للمال، زكاة للمجتمع. الكل يترقى، الكل يكبر وينمو اقتصاديا وأخلاقيا وثقافيا وصحيا من خلال هذه العبادة الجليلة. أرأيتم أحبتي كم هي ثمرة عبادة الزكاة؟ كم هي الأخلاق التي تحصلنا عليها من خلال عبادة الزكاة؟ أخلاق لا حصر لها أبدا، كما أن الصلاة قبل ذلك تحصلنا عليها من خلالها على جملة أخرى من الأخلاق التي ربما لا تكون موجودة في الزكاة، والتي في الزكاة لا تكون موجودة في الصلاة. فكل عبادة لها أخلاقها، وكل عبادة تدرأ عن العبد رذائل الأخلاق ليست في هذه الطاعة وهذه العبادة. ومن هنا نقول أن الله عز وجل لما أنزل هذه العبادات وشرع وفرض، هو فرضها لحكمة ولمشروع ولثمرة هي الأخلاق. أما فيما يتعلق بعبادة الصيام أحبتي، فالصيام قد نص الله تعالى فيه على ثمرة طيبة، أجزم أنها أم الثمرات وجامعة الثمرات وسيدة الأخلاق، ما أرقاها من ثمرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. والله مفهوم التقوى، مصطلح التقوى، لو جئنا لنعرف هذا المفهوم الشرعي لوجدناه يجمع لنا فضائل الأخلاق البشرية. هذه العبادة تقوم على إنشاء علاقة سرية بين العبد وبين الله، بقيم علاقة سرية، علاقة خاصة بين العبد وبين الله عز وجل. وبقية العبادات لا، بقية العبادات في علاقة صحيح مع الله عز وجل موجودة، لكن ربما أن للنفس منها حظ ربما. لكن عبادة الصيام هذه عبادة خاصة تخلو منها شهوة النفس. إذا الصائم لو أكل أو شرب متخفيا في بيته في حجرته
لا أحد يعلم.

0: أعلم أهو من الصائمين أم من غير الصائمين؟ أبدا. لكن لماذا جعل الله تعالى هذه العبادة سرية خاصة بين العبد وبين الله؟ أما قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا قال؟ لأن الصوم هو حالة من العبودية التي لا يطلع عليها أحد من الخلق، من العبد إلى الله عز وجل. طب ما هذه الثمرة المترتبة؟ ما هي الثمرة المترتبة على عبادة الصيام؟ الثمرة المترتبة أيها الأحبة، أكاد أقول أنها من أعظم وأجمل، بل ومن أكثر العبادات التي ترفد الإنسان بجملة من الأخلاق، بل بأقصى وأجمل الأخلاق. فحين تقيم علاقة سرية تراقب من خلالها نفسك، فإنما تبلغ بك هذه العبادة إلى درجة الإحسان، كأنك تعبد الله عز وجل، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبادة هي التي تجعل العامل في مصنعه يقوم بعمله، يؤدي عمله من غير رقابة ولا متابعة، لأنه لما كان صائم كان يؤدي هذه العبادة من غير متابعة ولا مراقبة. ينبغي أن تنتقل هذه العبادة معه إلى مصنعه، إلى وظيفته، إلى مكان عمله، إلى معاملاته مع الناس. يعلم أن الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم. عندئذ أنت تكون في هذه الحالة قد بلغت مبلغا من الأمانة والصدق مع نفسك، مع مجتمعك، مع الناس. وما أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاق. لا نريد كاميرا في المول، لا نريد كاميرا في الشارع، لا نريد كاميرا في المصنع، ولا نريد بصمة ولا كاميرا في الوظيفة والعمل. نريد صوما، أي عبادة الصوم، أن تتفعل فينا فتقيم فينا الرقابة الذاتية، فنعمل من غير رقابة كما كنا نصوم من غير رقابة. هذا إخواني غيظ من فيض أخلاق عبادة الصيام. لنا حديث إن شاء الله تعالى أكثر نستفيض من خلالها بالحديث عن ما يحدثه عبادة الصيام فينا من أخلاق وقيم سامية ونبيلة، ما أحوج الإنسانية اليوم إليها. كل ذلك من خلال هذه العبادات التي شرعها الله تعالى، لنعلم بعد ذلك معنى مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحبتي، الوقت قد أدركنا، إلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا، الله، الله، الله لا إله إلا هو، الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا، الله، الله، الله لا إله إلا هو، الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا، الله، الله، الله لا إله إلا هو، الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم

لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون.

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبين

كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربي

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

اتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

هم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا به.

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

إن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

فيأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة

تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على

يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية

ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم

حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أئن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

عُدَّتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ

إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

بِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.

إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ.

إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

تطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

تَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.